جمالك ذا خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك. لا إله إلا أنت سبحانك أستغفرك لذنبي وأسألك رحمتك. اللهم زدني علما ولا تزغ قلبي بعد إذ هديتني وهب لي من لدنك رحمة.

0: ولك الحمد أنت مالك السماوات والأرض ولك الحمد أنت الحق ووعدك الحق ولقاؤك حق وقولك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم حق والساعة حق. اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حكمت. فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت. أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد بيده الخير وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. اللهم صل وسلم في كل لحظة أبدا عدد معلوماتك على سيدنا محمد وآله وصحبه وعلى سائر الأنبياء والصالحين إلى يوم الدين. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى كلماتك التامة ما علمنا منها وما لم نعلم أن تغفر لنا ولأحبابنا عبد وللمسلمين كل ذنب تستر لنا كل عيب وتكشف عنا كل كرب وتصرف وترفع عنا كل بلاء وتعافينا من كل محنة وفتنة وشدة في الدارين وتقضي لنا كل حاجة فيهما يا من هو الله الذي لا إله إلا هو يا عالم الغيب والشهادة سبحانك لا إله إلا أنت ذا الجلال والإكرام. أسألك باسمك.

رشيد يا صبور، صل وسلم في كل لحظة أبدا عدد المعلومات على سيدنا محمد وآله، وارحمنا والمسلمين، واحفظنا والمسلمين، وانصرنا والمسلمين، وفرج عنا والمسلمين، وعجل بهلاك أعداء الدين، وهب لنا ولأحبابنا في هذه الساعة وفي كل حين أبدا ما بدل عبادك الصالح.

سامع الصوت وأجاس نظام أحمد من شرها بعد الموت. صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم وجعلنا للمسلمين من كل هم فرجا من كل ضيق مخرجا ورزقنا من حيث لا نحتسب. يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذو القوة المتين ويا رحم المساكين ويا أرحم الراحمين, أنجز لنا رحمة من عندك نسعد بها في الدنيا والآخرة, وتقضي لنا كل حاجز فيهما وللمسلمين, وتهب لنا بها ما وبت للمحبوبين, وترزقنا بها كمال المعرفة والمحبة والهدى والتوفيق والتقى والعفاف والعافية والغنى والرضا واليقين, وتجمع لنا بها بين خيرات الدنيا والدين مع كمال السلامة من الفتن والمحن ومن كل شر وغفلة وكرب وضر وذنب وعيب وسحر وعين. اللهم إنا نسألك لنا ولأحبابنا أبدًا وللمسلمين لا يوم الدين في كل لحظة أبدا من خير ما سلك من عبدك نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وعبادك الصالحون, ونعوذ بك ما استعاذك منه عبدك نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وعبادك الصالحون, وأنت المستعان وعليك البلاغ, ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم هب لنا ولهم كل خير عاجلا وآجلا ظاهرا وباطنا, حاط بعلمك في الدين والدنيا والآخرة, واصرف وارفع عنا وعنهم كل سوء عاجلا وآجلا ظاهرا وباطنا, حاط بعلمك في الدين والدنيا والآخرة, يا مالك الدين والدنيا والآخرة. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا, ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملت على الذين من قبلنا, ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به, واعف عنا واغفر لنا وارحمنا, أنت مولانا وانصرنا على القوم الكافرين, آمين. وصل اللهم على عبدك رسولك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم, وارزقنا كمال المتابعة له ظاهرا وباطنا في عافية وسلامة برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم انقلنا والمسلمين من الشقاء إلى السعادة, ومن النار إلى الجنة, ومن العذاب إلى الرحمة, ومن الذنوب إلى المغفرة, ومن الإساءة إلى الإحسان, ومن الخوف إلى الأمان, ومن الفقر إلى الغنى, ومن الذل إلى العز, ومن الإهانة إلى الكرامة, ومن الضيق إلى السعة, ومن الشر إلى الخير, ومن العسر إلى اليسر, ومن الإدبار إلى الإقبال, ومن السقم إلى الصحة, ومن السخط إلى الرضا, ومن الغفلة إلى الإنابة, ومن الفتر إلى الاجتهاد, ومن الخذلان إلى التوفيق, ومن البدعة إلى السنة, ومن الجور إلى العدل. اللهم أعنا على ديننا بالدنيا, وعلى الدنيا بالتقوى, وعلى التقوى بالعمل, وعلى العمل بالتوفيق, وعلى جميع ذلك بلطفك المفضي إلى رضاك المنهي إلى جنتك المصحوب بالنظر إلى وجهك

يا أكرم الأكرمين يا رحمن يا رحيم يا ذا الجلال والإكرام والمواهب العظام، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. اللهم إني أسألك التوفيق لمحابك من الأعمال وصدق التوكل عليك وحسن الظن بك والغنية عمن سواك يا إلهي يا لطيف يا رزاق يا ودود يا قوي يا متين. أسألك تألها بك واستقراقا فيك ولطفا شاملا من لدنك ورزقا واسعا هنيئا مريئا وسنا طويلا وعملا صالحا في الإيمان واليقين وملازمة في الحق والدين وعزا وشرفا يبقى ويتأبد لا يشوبه تكبر ولا عتون ولا فساد إنك سميع قريب. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. إلهي نسألك بالاسم العظم الجاه المصطفى فرج علينا يا الله. إلهي نسألك بالاسم العظم إلهي نسألك بالاسم العظم الجاه المصطفى فرج علينا يا الله. بسم الله مولانا ابتدينا ونحمده على نعمه فينا يا الله. توسلنا به في كل أمر رب العالمين يا الله. بالأسماء ما وردت بنص وما في الغيب مخزونا مصونا يا الله. وقرآن شفاء للمؤمنين يا الله. بالهادي توسلنا لذنا كل الأنبياء والمرسلين يا الله. وآلهم ومع الأصحاب جمعا توسلنا كل التابعين بكل طواف الأملاك ندعو بما في غيب ربي أجمعين يا الله. بالعلماء بأمر الله يطرنكم والصالحين يا الله. خص بهم من قطب حق وجد دين تاج العارفين يا الله. رقى فذة التمكين مرقى وقدم على الشريعة واليقين يا الله. وذكر العيد رؤوس القطب أجلى صادقين يا الله. عفيه في الدين موحي الدين حقا له تحكيمنا وبه اقتدينا يا الله. ولا ننسى كمال الدين سعدا عظيم الحال تاج العابدين يا الله. وناظمها أبا بكر إماما يا الله. بهم ندعو إلى المولى تعالى بغفران يعم الحاضرين يا الله. ولطف شامل ودوام ستر وغفران لكل المذنبين يا الله. ونختمها بتحصين عظيم يا الله. وستر الله مسؤول علينا وعين الله ناظرة إلينا يا الله. ونختم بالصلاة على محمد إمام كل خير الشافعين يا الله. يا عالم السر منا لا تترك الستر عنا واعف عنا وقل لنا حيث كنا يا الله. يا عالم السر منا لا تترك الستر عنا وعافنا واعف عنا وقل لنا حيث كنا يا الله. يا عالم السر منا وعافنا واعف عنا قل لنا حيث كنا يا الله. يا ربي يا عالم الحال إليك وجهت الأمال فمن علينا بالإقبال وكل لنا أصلح البال يا الله. يا ربي يا رب الأرباب على الباب أتى وقد بت الأسباب مستدركا بعدما مال يا الله. يا واسع الجود جودك الخير خيرك وعندك فوق الذي رام عبدك فادرك برحمتك بالحال يا موجد الخلق ضرا موسع الكل برا. أسألك أسبان السترة على القباح والأقطال يا الله. يا من يرى سر قلبي حسبي اطلاعك حسبي ذنبي.

من كل خير عقيما مقيما وحشوى فاد واشغال. يا الله يا ويح نفسي الغوية عن السبيل السوية اضحاش تروج علي وقصها الجاه والمال. يا ربي قد غلبتني وبالأماني سبتني وفي الحظوظ كبتني وقيدتني بالأكبال. يا الله قد استعنتك ربي على مداواة قلبي فانظر إلى الغم.

ربي في قلبي وحل عقد ذكر في فانظر إلى الغم ينجال. يا الله يا ربي يا خير كافي احلل علينا العوافي فليس جيدا مخافي عليك تفصيل واجمال. يا الله يا ربي عبدك ببابك عذابك ويرتجي لثوابك وقيد رحمتك هطال. يا الله وقد أتاك بعذري وبانكساري وفقري فاهزم بأسرك عسري بمحض جودك والإفضال. وامن عليه بتوبة تغسله من كل حوبة واعصمه من شر أوبة لكل ما عنه قد حال. يا الله وأنت مولى الموالي بالكمال وبالعلا والتعالي على تنظر بالأمثال. يا الله جودك وفضلك وبرك يرجى وبطشك وقهرك يخشى وذكرك وشكرك لازم وحمدك والإجلال.

زين الضلالة غزال محمد الهادي الدال. يا الله والحمد لله شكرا على نعم منه تترى، نحمد سرا وجهرا وبالغدايا والأصال.

لنا يا مجيب القريب ضاق الواسع الرحيم. فانظر إلى المؤمنين يا الله نظره تزيل العنا عنا وتدني المنى منا وكل الهنا نعطى في كل حين. سالك بجاه الجدود وليقيم الحدود عنا ويكفي الحسود ويتبع الظالمين يا الله يزيل للمنكرات يقيم للصلوات بصالح المحب للصالحين يا الله يزيح كل

الشاكرين رب حين شاكرين وتوفانا مسلمين نبعث من الآمنين بزمرة السابقين يا الله بجاه طه الرسول جد ربنا وهب لنا

يا رب ضاق الخناق من فعل ما لا يطاق فامنن بفك الغلاق لمن بذنب رهين واغفر لكل الذنوب واستر لكل العيوب واشف لكل الكروب واكف يا ذا المدين يا الله واختم بأحسن ختام وحان حين الحمام وزاد رجح الجبين يا الله ثم الصلاة والسلام على شفيع الأنام والصحب والتابعين يا الله ربي إني هذا الصفات العليا قائم بالفنا أريد عطيا يا الله تحت باب الرجاء وقفت بذلي فأغثني بالقصد قبل المنية والرسول الكريم باب رجائي فهو غوثي وغوث كل البرية يا الله فأغثني به وبلغ فؤادي كل ما يرتجي من أمنية واجمع الشمل في سرور ونور وابتهاج بالطلعة الهاشمية يا الله مع صدق الإقبال في كل أمر قد قصدنا والصدق في كل نية ربي فاسلك بنا سبيل رجال سلكوا في التقى طريقا سويا يا الله واهدنا ربنا لما قد هديت السادة العارفين أهل المزية يا الله بحكم الذوق في فهم سر معنى المعية يا الله واحفظ القلب أن يلم به الشيطان والنفس والهوى والدنيا يا الله قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري فدعائي وابتهالي شاهد لي بافتقاري يا الله فلهذا سري أدعو في يساري وعساري يا الله أنا عبد صار فخري

الله، قد حل قلبي من هموم واشتغال يا الله، فتداركني بلطف منك يا مولى الموالي يا الله، يا كريم الوجد غذني يا الله، قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري يا الله، يا سريع الغوث غوثا منك يدركني سريعا يا الله، يا زم العسرى ويأتي برجل

ربي وغطي يا ريا الله لم أزل بالباب واقف فارحم ربي وقوفي يا الله وبوادي الفضل عاقب فأدم ربي عقوفي ولحسن

من الكلام والحركات بس نستغفر الله العظيم عدد جميع الخطرات في كل خطرة عدد الأشياء مع المضاعفات لنا والأحباب وللدين ماضي مواد أوجهن ولجميع الغفلات ولحرام أو ندم وباح مكره وواجبات ولكل ما علم الله ماضيات أو مقبلات نستغفر الله العظيم للمؤمنين والمؤمنات يا الله بها يا الله بحسن الخاتمات يا حافظ احفظنا وثبتنا ما للثبات واغفر لنا ما تعلم وهب لنا كل الهبات يا الله بدل ذنوبنا حسنات يا الله سمعنا وأطعنا فاهدنا للصالحات وآتنا يا ربنا في الدنيا والأخرى حسنات وأعطنا حسن اليقين مع كمال دائم وأصلح ما فساد وارفع لكل المذيات منك الهداية والعناية والنعائم سابقات وما تشاء كان فانظر بالعيون الراحمات بالقبول لعمال

في الصفوف معهم وفيهم دائما في الدار ذي والآخرات. واغفر لناظما وللقارين هم والقاريات ومن سمعها ونشرها وكاتبين. وارحم وفق أمة أحمد وذي واصلح للنيات. عليه صلى الله وسلم عد بر الكائنات وآله كل الأنبياء والصالحين والصالحات في كل لحظة أبدا على عداد اللحظات. والحمد لله كما يحب عدد النعمات تداخل غير رضا نفسك كلمات. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا عظيم السلطان يا قديم الإحسان يا دائم النعم يا كثير الجود يا واسع العطاء يا قوي اللطف يا جميل الصنع. صل يا ربي على سيدنا محمد وآله وسلم وارضى عن الصحابة أجمعين. اللهم لك الحمد شكرا ولك المن فضلا وأنت ربنا حقا ونحن عبيدك رقا وأنت لم تزل لذلك أهلا. يا ميسر كل عسير ويا جابر كل كسير ويا صاحب كل فريد ويا مغني كل فقير ويا مقوي كل ضعيف ويا مامن كل مخيف. يسر علينا كل عسير فتيسير العسير عليك يسير. اللهم يا من

يخاف منك. اللهم بحق من يخاف منك نجنا ممن لا يخاف منك. اللهم بحق سيدنا محمد حرسنا بعينك التي لا تنام وكلفنا بكلفك الذي لا يرام ورحمنا بقدرتك علينا فلا نهلك عند ثقتنا ورجاؤنا. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين عدد خلقه ورضا نفسه أرشيهم امداد كلمات. يا اللهم إنا نسألك زيادة في الدين وبركة في العمر وصحة في الجسد وسعادة في الرزق وتوبة قبل الموت وشهادة عند الموت ومغفرة بعد الموت عند الحساب وأمانا من العذاب ونصيبا من الجنة. وارزقنا النظر إلى وجهك الكريم. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين في كل لحظة.

يا عظيم وسخر الأسباب وذل للصعاب افتحنا للأبواب بالنصر منك يا كريم يا الله ورد كيد الكائدين.

العبد يا عظيم وسخر الأسباب وذلل الصعاب وافتح لنا الأبواب بالنصر منك يا كريم يا الله ورد كيد الكائدين ماردي وحاسد المعاندي بحق سر طاصم يا الله يا عمدتي يا عدتي يا منقذي من شدتي وجدت لك وجدتي.

إله إلا الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت أتوب إليه ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت أتوب إليه ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت أتوب إليه ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت أتوب إليه ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت أتوب إليه ربي اغفر لي. إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت أتوب إليه ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت أتوب إليه ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت أتوب إليه ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت أتوب إليه ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت أتوب إليه ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت أتوب إليه ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت أتوب إليه ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت أتوب إليه ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت أتوب إليه ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت أتوب إليه ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت أتوب إليه ربي اغفر لي. لا إله الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت أتوب إليه ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت أتوب إليه ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت أتوب إليه ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت أتوب إليه ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت أتوب إليه ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت أتوب إليه ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت أتوب إليه ربي اغفر لي. الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت أتوب إليه ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت أتوب إليه ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت أتوب إليه ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت أتوب إليه ربي اغفر لي. في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه.

وآياته، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن

0: لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما، وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. رب اغفر لي والوالدي يا رب اغفر لي والوالدي يا رب اغفر لي والوالدي رب اغفر لي والوالدي يا رب اغفر لي والوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة.
1: سبحان الله بحمده، سبحان الله العظيم، استغفر الله. سبحان الله بحمده، سبحان الله العظيم، استغفر الله. سبحان الله بحمده، سبحان الله العظيم، استغفر الله. سبحان الله بحمده، سبحان الله العظيم، استغفر الله. سبحان الله بحمده، سبحان الله العظيم، استغفر الله. سبحان الله بحمده، سبحان الله العظيم، استغفر الله. سبحان الله بحمده، سبحان الله العظيم، استغفر الله. سبحان الله بحمده، سبحان الله العظيم، استغفر الله. سبحان الله بحمده، سبحان الله العظيم، استغفر الله. سبحان الله بحمده، سبحان الله العظيم، استغفر الله. سبحان الله بحمده، سبحان الله العظيم، استغفر الله. سبحان الله بحمده، سبحان الله العظيم، استغفر الله. سبحان الله بحمده، سبحان الله العظيم، استغفر الله. سبحان الله بحمده، استغفر الله. سبحان الله بحمده، سبحان الله العظيم، استغفر الله. سبحان الله بحمده، سبحان الله العظيم، استغفر الله. سبحان الله بحمده، سبحان الله العظيم، استغفر الله. سبحان الله بحمده، سبحان الله العظيم، استغفر الله. سبحان الله بحمده، سبحان الله العظيم، استغفر الله. سبحان الله العظيم، استغفر الله. سبحان الله بحمده، سبحان الله العظيم، استغفر الله. سبحان الله بحمده، سبحان الله العظيم، استغفر الله. سبحان الله بحمده، سبحان الله العظيم، استغفر الله. سبحان الله بحمده، استغفر الله. سبحان الله بحمده، سبحان الله العظيم، استغفر الله. سبحان الله بحمده، سبحان الله العظيم، استغفر الله. سبحان الله بحمده، سبحان الله العظيم، استغفر الله. سبحان الله بحمده، استغفر الله. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، استغفر الله. سبحان الله بحمده، سبحان الله العظيم، استغفر الله. سبحان الله بحمده، سبحان الله العظيم، استغفر الله. سبحان الله بحمده، سبحان الله العظيم، استغفر الله. سبحان الله بحمده، سبحان الله العظيم، استغفر الله. سبحان الله وبحمده، استغفر الله. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، استغفر الله. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، استغفر الله. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، استغفر الله. سبحان الله بحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، استغفر الله. سبحان الله بحمده، سبحان الله العظيم، استغفر الله. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، استغفر الله. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، استغفر الله. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، استغفر الله. سبحان الله بحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، استغفر الله. سبحان الله بحمده، سبحان الله العظيم، استغفر الله. سبحان الله بحمده، سبحان الله العظيم، استغفر الله. سبحان الله بحمده، سبحان الله العظيم، استغفر الله. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، استغفر الله. سبحان الله بحمده، سبحان الله بحمده، سبحان الله العظيم، استغفر الله. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، استغفر الله. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، استغفر الله. سبحان الله بحمده، سبحان الله العظيم، استغفر الله. سبحان الله بحمده، سبحان الله العظيم، استغفر الله. سبحان الله بحمده، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله وبحمده استغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده استغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم استغفر الله في كل لحظة أبدا عدد ورضا نفسي وزنة عرشه ومداد كلماته

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إني أسألك رحمة من عندك تهدي بها قلبي وتجمع بها شملي وتلم بها شعثي وترد بها ألفتي وتصلح بها ديني وتحفظ بها غائبي وترفع بها

من كل سوء. اللهم إني أسألك إيمانا دائما يباشر قلبي، وأسألك يقينا صادقا حتى أعلم أنه لن يصيبني إلا ما كتبته علي. ورب

ما إني أسألك الصبر عند القضاء والفوز عند اللقاء ومنازل الشهداء وعيش السعداء والنصر على الأعداء ومرافقة الأنبياء. اللهم إني أنزل بك حاجتي وإن ضعف رأيي وقصر عملي وافتقرت إلى رحمتك، فأسألك يا قاضي الأمور ويا شافي الصدور كما تجير بين البحور أن تجيرني من عذاب السعير ومن دعوة الثبور وفتنة القبور. اللهم وما ضعف عنه رأيي وقصر عنه عملي

حربا لأعدائك وسلما لأوليائك، نحب بحبك الناس ونعادي بعداوتك من خالفك من خلقك. اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة، وهذا الجهد عليك التكلان، وإنا لله وإنا إليه راجعون، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم يا ذا الحبل الشديد والأمر الرشيد، أسأل

به سبحان من لبس المجد وتكرم به سبحان من لا ينبغي التسبيح إلا له سبحان ذي الفضل والنعم سبحان ذي القدرة والكرم سبحان ذي الجلال والإكرام سبحان الذي أحصى كل شيء بعلمه.

تحيا واصلح لنا الاعمال في الدين والدنيا يا حي يا قيوم احي القلوب تحيا واصلح لنا الاعمال في الدين والدنيا يا حي يا قيوم احي القلوب تحيا واصلح لنا الاعمال في الدين والدنيا يا حي يا قيوم احي القلوب تحيا واصلح لنا الاعمال في الدين والدنيا يا حي يا قيوم احي القلوب تحيا واصلح لنا الاعمال في الدين والدنيا يا حي يا قيوم احي القلوب تحيا واصلح

تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا يا حي يا قيوم أحيي القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا يا حي يا قيوم أحيي القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا يا حي يا قيوم أحيي القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا يا حي يا قيوم أحيي القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا يا حي يا قيوم أحيي القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا يا حي يا قيوم أحيي القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا يا حي يا قيوم أحيي القلوب تحيا

ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة

0: بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين. الله أكبر، الله أكبر، أشهد

哦。

അല്ലാഹു അക്ബർ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.

بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسل وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم والله بما تعملون بصير لقد كان لكم أسوة حسنة في قد كانت لكم إسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قال لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء وأبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز

العزيز الحكيم لقد كان لكم فيهم اسوة حسنة لمن كان يرجو الله يوم الآخر ومن يتولى فإن الله هو الغني الحميد عسى الله أن يجعل بينكم الذين عاديتم منهم مودة والله قدير والله غفور رحيم لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر

الله أكبر. الله أكبر.

أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم.

يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم مؤمنات بهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن وآتوهم ما أنفقوا ولا جنح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن وإذا آتيتموهن أجورهن ولا تمسكوا بعصم الكوافير واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات بايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور الله أكبر سمع الله لمن حمده

توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت إنك تقضي ويقضى عليك إنه لا يذل من وليت ولا يذل من عديت تبارك ربنا وتعاليت ولك الحمد على ما قضيت نستغفرك ونتوب إليك اللهم أعفنا واغفر بنا وفضنا وانصرنا فرج عنا والمسلمين اللهم اكفنا وإياهم جميعا شر مصائب الدنيا والدين اللهم أصلحنا أصلح من في صلاحه صلاح المسلمين اللهم لا تهلكنا أهلك من في هلاكه صلاح المسلمين اللهم اسقنا الغيث والرحمة مع اللطف والعافية والبركة ولا تجعلنا من المحرومين اللهم ارفع واصرف عنا وعن المسلمين الأذى والغلاء والبلاء والقحط والحمى والجد والجور والظلمة وجميع انواع الفتن والمحن والامراض والاسقام بشدة الزيغ والضلال وزلاج الريح والجهل والبلاء ما ظهر منها وما بطن وانجي المستضعفين المكروبين المظلومين من المسلمين اكلهم وسنهم وتولهم ورحمهم ورحمهم ورحمهم ورحمهم ورحمهم ورحمهم ورحمهم ورحمهم ورحمهم ورحمهم ورحمهم ورحمهم ورحمهم ورحمهم ورحمهم ورحمهم ورحمهم ورحمهم ورحمهم ورحمهم ورحمهم ورحمهم ورحمهم ورحمهم ورحمهم ورحمهم ورحمهم ورحمهم ورحمهم ورحمهم ورحمهم ورحمهم ورحمهم ورحمهم ورحمهم ورحمهم ورحمهم ورحمهم ورحمهم ورحمهم ورحمهم ورحمهم ورحمهم ورحمهم ورحمهم ورحمهم ورحمهم ورحمهم ورحمهم ورحمهم ورحمهم ورحمهم ورحمهم ورحمهم ورحمهم ورحمهم ورحمهم ورحمهم ورحمه

الله أكبر. الله أكبر.

0: السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. صلى الله صلى الله صلى الله اللهم أنت السلام منك السلام منك على السلام الحين أبنى بسنة خلنا برحمتك دارك دار السلام تبارك ربنا داري ذا الجلال الكرام. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا رد لما قضيت ولا ينفذ يدي مسجد اللهم ربي عنا على ذكرك وشكرك وعبادتك لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحمد على كل شيء قدير.
1: لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وإليه النشور ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.

0: الحمد لله رب العالمين.
1: استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه

الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار، اللهم

سابقين أعلى فراديس الجنان خالدين من غير سابقة عذاب ولا عتاب ولا فتنة ولا حساب برحمتك يا أرحم الراحمين. وافعل كذلك بوالدينا وذرياتنا وأحبابنا إلى يوم الدين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة. لا إله إلا الله 12 مرة.

اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، أفضل الذكر.

اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزق

وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. اللهم إني أقدم إليك بين يدي كل نفس ولمحة ولحظة وخطرة وطرفة يطرف بها أهل السماوات والأرض وكل شيء هو في علمك كائن أو قد كان، أقدم إليك بين يدي ذلك كله. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير.

أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين آمين. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولي العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. ونحن نشهد بما شهد الله به نشهد الله على ذلك ونستودع الله هذه الشهادة وهي لنا عند الله وديعة نسأله حفظها حتى يتوفانا عليها. إن الدين عند الله الإسلام. قل اللهم مالك الملك اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما تعطي من تشاء منهما وتمنع من تشاء أنت ترحمنا فارحمنا رحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك. اللهم اقضي عنا الدين واغننا من الفقر وتوفنا على طاعتك والجهاد في سبيلك.

قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير

دائم النعم يا كثير الجود يا واسع العطاء يا خفي اللطف يا جميل الصنع يا حليما لا يعجل. صلي يا ربي على سيدنا محمد وآله وسلم وارضى عن الصحابة أجمعين. اللهم لك الحمد شكرا ولك المن فضلا وأنت ربنا حقا ونحن عبيدك رقا وأنت لم تزل لذلك أهلا. يا ميسر كل عسير ويا جابر كل كسير ويا صاحب كل فريد ويا مغني كل فقير ويا مقوي كل ضعيف ويا مأمن كل مخيف. يسر علينا كل عسير فتيسير العسير عليك يسير. اللهم يا من لا يحتاج إلى البيان والتفسير حاجاتنا كثير وأنت عالم بها وخبير. اللهم إني أخاف منك وأخاف ممن يخاف منك

محمد احرسنا بعينك التي لا تنام، وكنفنا بكنفك الذي لا يرام، وارحمنا بقدرتك علينا فلا نهلك وأنت ثقتنا ورجاؤنا. صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين عدد خلقه، زينة عرشه ومداد كلماته. اللهم إنا نسألك زيادة في الدين، بركة في العمر، صحة في الجسد، وسعة في الرزق، وتوبة قبل الموت، شهادة عند الموت، مغفرة بعد الموت، وعفوا عند الحساب، وأ

سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.

اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك ربي أن يحضرون. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك ربي أن يحضرون. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك ربي أن يحضرون. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق، لا إله إلا هو رب العرش الكريم. ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. سلام على نوح في العالمين. إنا كذلك نجزي المحسنين، إنه من عبادنا المؤمنين. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. اللهم إني أصبحت منك في نعمة وعافية وستر، فأتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا.
الدنيا والآخرة. اللهم إني أصبحت منك في نعمة وعافية وستر، فأتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أصبحت منك في نعمة وعافية وستر، فأتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة

ورسولك. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبي

دينا سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم

قلت وأنت رب العرش العظيم، ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعلم أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها. إن ربي على صراط مستقيم، يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث، من عذابك أستجير. أصلح لي شأني كله، ولا تكلني لا نفسي ولا إلى أحد من خلقك طرفة عين. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية

بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. اللهم أنت خلقتني وأنت تهديني وأنت تطعمني وأنت تسقيني وأنت تميتني وأنت تحييني وأنت على كل شيء قدير. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم بك أصبحنا، بك أمسينا، وبك نحيا، وبك نموت، وعليك نتوكل، وإليك النشور. أصبحنا وأصبح الملك لله، والحمد لله رب العالمين. اللهم إني أسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه. اللهم إني أسألك خير هذا اليوم وخير ما فيه وخير ما قبله وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما فيه، شر ما قبله وشر ما بعده. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر على ذلك. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه مداد كلمات، سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلمات، سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلمات، سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلمات، سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة

ذلك لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما خلق في الأرض

وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير، عدد كل ذرة ألف مرة. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير، عدد كل ذرة ألف مرة. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير، عدد كل ذرة ألف مرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد، مفتاح باب رحمة الله، عدد ما في علم الله، صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله، وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد، مفتاح باب رحمة الله، عدد ما في علم الله، صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله، وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد، مفتاح باب

وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة في كل لحظة أبدا، عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.

0: اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، وبسندكم المتصل إلى كتاب كشف الغمة من عن جميع الأمة للإمام العارف بالله أبي المواهب سيدي عبد الوهاب الشعراني، نفعنا به وبعلومكم في الدارين إلى أن قال: فصل. كان رسول الله وكان صلى الله عليه وسلم يقضي في من اشترى عبدا بشرط أن يعتقه، وكان صلى الله عليه وسلم ينهى عن جمع شرطين من ذلك ويقول: لا يحل سلف وبيع، ولا شرطان في بيع، ولا ربح ما لم يضمن، ولا بيع ما لم يضمن، ولا بيع ما ليس عندك. وكان صلى الله عليه وسلم يقضي في من اشترى عبدا بشرط أن يعتقه بصحة البيع. وقال لعائشة رضي الله عنها لما أرادت أن تشتري بريرة للعتق: اشتريها واعتقيها، فإنما الولاء لمن أعتق. وكان أهلها أرادوا اشتراط الولاء لهم، فألغى النبي صلى الله عليه وآله وسلم اشتراطهم، وقال لعائشة: الولاء لك، وإن اشترطوا 100 شرط فلا يمنعك ذلك. فكان صلى الله عليه وآله وسلم يرى في مثل ذلك صحة العقد وإلغاء الشرط الفاسد. وقد اشترى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من جابر بعيرا فباعه جابر على أن له ظهره إلى المدينة، لأنه لم يكن له بعير غيره، فاشتراه النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الشرط وأركبه جابرا إلى المدينة. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يبتاع إلى الميسرة ولا يسمي أجلا، فابتاع من شخص مرة إلى الميسرة فأتاه بنقد أفضل من نقده، فقال الرجل: هذا أفضل من نقدي. فقال ابن عمر: هو نيلي من قبلي، أتقبله؟ قال: نعم والله أعلم. باب الخيار في البيع. قال ابن عباس رضي الله عنهما: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا باع رجلا في الجاهلية خيره بعد البيع، فقال له أعرابي مرة: عمرك الله، من أنت؟ قال: امرؤ من قريش، تعجبا من حسن بيعه صلى الله عليه وآله وسلم. وقال أبو هريرة رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول لمن يبيع وفي عقله خبل وضعف فيغبن في البيع: إذا بايعت فقل لا خلابة، يعني لا خديعة، ثم أنت في كل سلعة ابتعتها بالخيار 3 ليال، إن رضيت فأمسك، وإن سخطت فارددها على صاحبها. وكان صلى الله عليه وآله وسلم كثيرا ما ينهى مثل هذا عن البيع ويقول: فإن أبيت إلا أن تبيع فبايع وقل لا خلابة. وكان صلى الله عليه وآله وسلم يرى جواز خيار المجلس ويقول البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، أو يقول أحدهما لصاحبه: اختر، ولا يحل له أن يفارقه خشية أن يستقيله. وفي رواية: إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكانا جميعا، أو يخبر أو يخير أحدهما الآخر، فإن خير أحدهما الآخر أو خير أحدهما الآخر فتبايعا على ذلك وجب البيع. وفي رواية: كل بيعين لا بيع بينهما حتى يتفرقا إلا بيع الخيار. وكان ابن عمر رضي الله عنهما إذا بايع رجلا فأراد ألا يقيله قام فمشى هنيهة، ثم رجع، وكان صلى الله عليه وآله وسلم يرخص في عدم رؤية المبيع حالة العقد اكتفاء بالصفة أو الرؤية المتقدمة. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول: بعت مالا بالوادي من أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه بمال له بخيبر، فلما تبايعنا رجعت على عقبي حتى خرجت من بيته خشية أن يرادني البيع. وكانت السنة أن المتبايعين بالخيار حتى يتفرقا، والله أعلم.
2: اللهم صل وسلم صلواتك على اسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكر الغافلون. اللهم صل وسلم صلواتك على اسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكر الغافلون. اللهم صل وسلم صلواتك على اسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون.
3: الحمد لله مكرمنا بالشريعة والدين وبيانها عن بيانهما على لسان عبده الأمين سيدنا محمد خاتم النبيين صلى الله وسلم وبارك كرم عليه في كل وقت وحال وحين وعلى آله وأهل بيته الطاهرين وعلى صحابته الغر الميامين وعلى من والاهم واتبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين سادات أهل اليقين والتمكين وعلى آلهم وصحبهم وتابعيهم وعلى ملائكة الله المقربين وجميع عباد الله الصالحين وعلينا معهم وفيهم إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. وأصل الشيخ عليه رحمة الله ذكر ما يتعلق بالبيع وذكر النهي عن جمع شرطين وقال وكان صلى الله عليه وسلم ينهى عن جمع شرطين من ذلك يقول لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع ولا ربح ما لم يضمن ولا بيع ما ليس عندك. والحديث جاء عند الإمام الترمذي وقال حسن صحيح وعند أبي داود أيضا. فالشرطان في بيع واحد هذا هو الذي ثبت عنه النهي كما سمعنا في الحديث. واختلف الأئمة في تفسيره ومعنى الشرطان في بيع واحد. فمنهم من قال أن يقول بعت هذا نقدا بكذا ونسيئة بكذا فيجعلوا عقد واحد في النسيئة وفي النقد. ومنهم من قال أن يشترط البايع على المشتري ألا يبيع السلعة ولا يهبها يقول بعتك هذا بشرط لا تبيعها على حد ولا تهبها ولا تعطيها أحد. فقال منهم من قال أن يقول بعتك هذه السلعة بكذا على أن تبيع عن السلعة الفلانية بكذا. وقيل أن يسلفه دينار في قفيز حنطة إلى شهر إذا حل الأجل طلبه بالحنطة قال بعني القفيز الذي لك علي إلى شهرين بقفيزين فصار ذلك بيعتين في بيعة لأن البيع الثاني قد دخل على الأول فيرد لي أو كسهما ينقصهما. فهذا معنى شرطان في بيع. قد قال الحنفية هذا فاسد لأنه يكون أيضا فيه من في بعض صور الجهل بالثمن ولما فيه من تعليق وإبهام. وكذلك يقول الشافعية والحنابلة أنه لا يصح هذا العقد وهو باطل وهو من بيوع الغرر بسبب الجهالة لأن لم يجزم البايع ببيع واحد فأشبه ما لو قال له بعتك هذا أو هذا ما يصح لابد من تعيين بعتك هذا بكذا نقدا وبعتكه بكذا نسيئة. وقال مالك يصح البيع يكون من باب الخيار. ثم ذكر الاشتراط البيع كذلك لا يحل سلف وبيع البيع والسلف كيف؟ لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع ولا ربح ما لم يضمن كما قرأنا في الحديث. يقول محمد بن الحسن السلف والبيع يقول الرجل للرجل أبيعك داري هذه بكذا على أن تقرضني كذا وكذا. فكأنه باع بشرط وهذا بيت فاسد بيع فاسد بالاتفاق. وكذلك كما قال ابن جزي في تفسيره أن اشتراط السلف من أحد المتبايعين لا يجوز بإجماع. ومع ذلك أيضا في رواية عند الحنابلة احتمال أنه يصح البيع ويفسد الشرط. نعم. وذكر المالكية صور ما تحدثوا عن بيوع الآجال تتعلق بهذه المسألة، ثم انتقل إلى أن يبيع مملوكا بشرط عتقه، وكان الرسول يقضي فيما يشترى عبدا بشرط عتقه بصحة البيع. الاستثناء من قاعدة فساد الشرط الذي ليس من مقتضى عقد البيع، فالبايع إذا اشترط على المشتري أن يعتق الرقيق الذي باعه فالشرط المذكور عند المالكية والشافعية صحيح. وفي حديث برير هذا الذي أورده عن سيدتنا عائشة رضي الله عنها، كذلك في رواية عن الإمام أحمد، لأن عائشة اشترت بريرة وشرط أهلها عليها عتقها وولاءها، فأنكر النبي صلى الله عليه وسلم الولاء دون العتق، وما أنكر اشتراط العتق، ولكن من الروايات ما يدل على أنه كانت الرغبة في العتق من قبل السيدة عائشة لا شرط البيع. وإنها أدت عنها كتابتها واعتقتها، وشرط الولاء لهم هذا باطل، يقول إنما الولاء لمن أعتق. ولما عرضت عن النبي صلى الله عليه وسلم ما قالوا لها قال معنى كلامه مهما اشترطوا من شرط لا يؤثر ذلك، فإن الولاء لمن أعتق، هذا اشتريها واعتقيها فإنما الولاء لمن أعتق، فلا يصح شرطهم أن يكون ولاء هذا المعتوق لهم، بل الولاء لمن أعتقه. أيوة. وهكذا ذكرنا أن شرط المذكور صحيح، وقال الحنفية أنه إذا باع بشرط العتق فقد باع بشرط فلا يصح البيع، ولكن إذا أعتق صح البيع لتشوف الشارع للعتق صح البيع، وعليه أن يدفع الثمن للبايع. فحكموا بفساد البيع في الأول بالشرط، ولكن قال إذا اعتقه المشتري بعدما اشتراه بشرط العتق صح البيع ويجب عليه ثمن. وهكذا يقول الصاحبان لأبي حنيفة أنه يبقى فاسدا حتى يجب عليه القيمة، إنما تجب عليه القيمة بعتق المشتري له. وتقدم معنا ذكر رواية الإمام أحمد أنه إذن كالشافعية والمالكية يقول أنه يصح البيع والشرط، فعليه أن يعتق المملوك المشترى، وإنما يكون ولو لمن اعتق. والرواية الثانية عن الإمام أحمد أن البيع يصح والشرط يلغى، ما يلزم هنا أراد يعتق يعتق ما أراد يعتق، فالأمر راجع إليه. هذه رواية عن الإمام أحمد. يقول قال لعائشة رضي الله عنها لما أرادت أن تشتري بريرة للعتق اشتريها واعتقيها فإنما الولاء لمن أعتق كما جاء في البخاري ومسلم وغيرهم. وكان أهل أرادوا اشتراط الولاء لهم فألغى النبي صلى الله عليه وسلم اشتراطهم وقال عائشة الولاء لك وإن اشترطوا 100 شرط فلا يمنعك ذلك أي فالشرط باطل. فكان يرى في صحة العقد وإلغاء الشرط الفاسد. وأعاد ما ذكره سابقا قد اشترى رسول الله صلى الله عليه وسلم من جابر بعيرا فباعه جابر على أن له ظهره إلى المدينة لأنه لم يكن له بعير غيره فاشتراه النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الشرط وأركبه جابرا إلى المدينة. وهكذا تقدم معنا حديث جابر عليه رضوان الله تبارك وتعالى وتقدم الحكم في اشتراط البايع نفع المبيع مدة معلومة. قال الحنابلة يجوز ذلك. قال الشافعي وأبو حنيفة لا يصح الشرط لأن النبي نهى عن بيع وشرط لأنه نفي مقتضى البيع كيف يبيع بيته بشرط يسكن فيه عدوى 6 أشهر ولا سنة وبعدين يسلمه له وإنما بمجرد البيع يملكه المشتري فإن أرادوا أن يتبرع بعد ذلك عليه بأن يسكنه فيه تطوعا من عنده فأمر مستقل ليس داخلا في عقد البيع. فقال الشافعي وأبو حنيفة لا يصح الشرط. وتقدم معنا أن المالكية قالوا إذا اشترط ركوبا داب إلى مكان قريب جاز وإن كان إلى مكان بعيد كره فإن اليسير تدخله المسامحة. وفي رواية قال صلى الله عليه وسلم سيدنا جابر ولك ظهره إلى المدينة. يقول لأنه لم يكن فاشتراه وركبه جابر وكان بعمر الله من يبتاع إلى الميسرة ولا يسمي أجلا إلى أن يسر الله عليه فابتاع من شخص مرة الميسرة فأتاه بنقد أفضل من نقده فرجل هذا أفضل من نقدي. قال ابن عمر هو نيلي من قبلي أتقبله؟ قال نعم والله أعلم يعني أنا الذي أنلتك إياه وأعطيتك إياه برغبة مني. ويقول صلى الله عليه وسلم خياركم أحسنكم قضاء ولكن لو اشترط علي أن يرد له شيئا أحسن فذلك من الربا بالاتفاق معلوم ولكن إذا لم يشترط شيئا ثم من نفسه المستدين جاء بما هو أحسن أو زاد من عنده شيئا من دون اشتراط فذلك يدخل في الجواز على باب الخيار. رزقنا الله الاستقامة واتحفنا بالكرامة وأصلح شؤوننا بما أصلح بشؤون الصالحين وجعلنا في الهداة المهتدين. رقانا على مراتب علم لقين وعين لقين وحق لقين في يقين وتمكين مكين وأصلح شؤوننا وشؤون المسلمين أجمعين. سر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد.
2: اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه الفاتحة. اللهم صل وسلم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: ياسين القرآن الحكيم، إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم، تنزيل العزيز.

رحيم لتنذر قوما ما أنذر آباهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثر فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي للأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا من خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب بشر مغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا آثارهم وكل شيء نصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم ما ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتخذ من دونه آلهة يرضي الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم فلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض من أنفسهم مما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النار فإذا هم مظلمون وشمس تجري لمستقر لا ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر والليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم بفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم ما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواج في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتاز اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبد الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا فلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فيهم استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمر ننكس في خلقه فلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملوا

0: مرة وبكل خلق عليهم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. سبحان المفرج عن كل محزون سبحان المنفس عن كل مديون سبحان من جعل خزائنه بين الكاف والنون سبحان من أمره إذا أراد شيئا إنما يقول له كن فيكون. يا مفرج فرج يا مفرج فرج يا مفرج فرج فرج عنا همومنا وغمومنا فرجا عاجلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نستحفظك ونستودعك أديانا وأبدانا وأنفسنا وأهلنا وأولادنا وأموالنا وكل شيء أعطيت. اللهم اجعلنا وإياهم في كنفك وأمانك وعياذك من كل شيطان مريد وجبان عنيد وذي بغي وذي حسد ومن شر كل ذي شر إنك على كل شيء قدير. اللهم جملنا بالعافية والسلام وحققنا بالتقوى والاستقامة وأعذنا من وجبات الندامة إنك سميع الدعاء. اللهم اغفر لنا ولوالدينا أولادنا وشيخنا وإخواننا في الدين أصحابنا ولمن أحبنا فيك ولمن أحسن إلينا والمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات يا رب العالمين. وصل اللهم على عبدك ورسولك سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وارزقنا كمال متابعة له ظاهر وباطنا في عافية وسلامة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم من يحتطب درب الله طوله ما شاء الله قفله لا إله إلا الله وابه محمد رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم سقفه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أحاط بنا من بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. سور سور سور وآية الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بنا استدارت كما استدارت الملائكة بمدينة الرسول بلا خندق ولا سور من كل قدر مقدور وحذر محذور ومن جميع الشرور تترسنا بالله تترسنا بالله تترسنا بالله من عدونا وعدو الله من ساق عرش الله إلى قاع أرض الله بمئة ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صنعته لا تنقطع بمئة ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عزيمته لا تنشق بمئة ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إن أحد أرادني بسوء من الجن والإنس والوحوش وغيرهم من سائر المخلوقات من بشر أو شيطان أو سلطان أو وسواس فاردد نظرهم في انتكاس وقلوبهم في وسواس وأيديهم في إفلاس وأوبقهم من الرجل إلى إلى الرأس لا في سهل يقطع ولا في جبل يطلع بمئة ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أقول على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى أديانهم وعلى أموالهم ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أقول على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى أديانهم وعلى أموالهم ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أقول على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى أديانهم وعلى أموالهم ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله وبالله ومن الله وإلى الله وعلى الله وفي الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله على ديني وعلى نفسي. بسم الله على مالي وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى أصحابي. بسم الله على كل شيء أعطانيه ربي. بسم الله رب السماوات السبع ورب الأراضين السبع ورب العرش العظيم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله خير الأسماء في الأرض وفي السماء. بسم الله افتتح وبه أختتم. الله والله والله ربي لا أشرك به أحدا. الله والله والله لا إله إلا هو. الله والله والله عز وأجل وأكبر مما أخاف وأحذر. بسم الله خير الأسماء في الأرض وفي السماء. بسم الله افتتح وبه أختتم.

أكبر مما أخاف وأحذر. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر غيري ومن شر ما خلق ربي، بك اللهم أحترز منهم، وبك اللهم أدرأ في نحورهم، وبك اللهم أعوذ من شرورهم وأستكفيك إياهم. وأقدم بين يدي وأيدي من أحاطته عنايتي وشملته إحاطتي. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله صمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله صمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله صمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ومثل ذلك عن يميني وأيمانهم، ومثل ذلك عن شمالي وعن شمائلهم، ومثل ذلك أمامي وأمامهم، ومثل ذلك من خلفي ومن خلفهم، ومثل ذلك من فوقي ومن فوقهم، ومثل ذلك من تحتي ومن تحتهم، مثل ذلك محيط بي وبهم وبما أحطنا به. اللهم إني أسألك لي ولهم من خيرك بخيرك الذي لا يملكه غيرك. اللهم اجعلني وإياهم في حفظك وعياذك وعبادك وعيالك وجوارك وأمنك وأمانتك وحزبك وحرزك وكنفك وسترك ولطفك من كل شيطان وسلطان وأنس وجان وباغ وحاسد وسبع وحية وعقرب. شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. حسبي الرب من المربوبين، حسبي الخالق من المخلوقين، حسبي الرازق من المرزوقين، حسبي الناصر من المنصورين، حسبي الساتر من المستورين، حسبي القاهر من المقهورين، حسبي الذي وحسبي، حسبي من لم يزل حسبي، حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله من جميع خلقه. إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا، وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا. وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. خبأت نفسي في خزائني، بسم الله الرحمن الرحيم. أقفالها ثقتي بالله، مفاتيحها لا حول ولا قوة إلا بالله. أدافع بك اللهم عن نفسي ما أطيق وما لا أطيق، لا طاقة لمخلوق مع قدرة الخالق. حسبي الله ونعم الوكيل، بخفي لطف الله، بلطيف صنع الله، بجميل ستر الله، دخلت في كنف الله، تشفعت بسيدنا رسول الله، تحصنت بأسماء الله، آمنت بالله، توكلت على الله، ادخرت الله لكل شدة. اللهم يا من اسمه محبوب ووجهه مطلوب، اكفني ما قلبي منه مرهوب، أنت غالب غير مغلوب. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حسبي الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل.

ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين. يا ربنا، يا ربنا، يا ربنا، يا ربنا، يا ربنا، أنت لنا كهف وغوث ومعين. يا الله عجل برفع ما نزل، أنت رحيم لم تزل، من غيرك عز وجل ولاطف بالعالمين. يا الله رب اكفنا شر العدا، وخذهم وبددا، واجعلهم لنا فدا وعبرة للناظرين. يا الله يا ربي شتت شملهم، يا ربي فرق جمعهم، يا ربي قلل عدهم واجعلهم في الغابرين. يا الله ولا تبلغهم مراد، ونارهم تصبح رماد، بكافها يا عين صاد في الحال ولو خائبين. يا الله
وشر كل ماكري وخائن وغادري وعاين وساحري، شر كل المؤذيين يا الله من معتد وغاصبي ومفتر وكاذبي وفاجر وعايبي وحاسد وشامتين يا الله. يا ربنا يا ربنا يا ذا البهاء وذا السنا وذا العطاء وذا الغنى، أنت مجيب السائلين يا الله. يسر لنا أمورنا واشرح لنا صدورنا واستر لنا عيوبنا، فأنت بالستر قمين يا الله، واغفر لنا.

إذي من شدتي وجهت لك وجهتي، عجل بغوثي يا عظيم يا الله، سخر الأسباب وذلل الصعاب، افتح لنا الأبواب في النصر منك يا كريم يا الله، ورد كيد الكائدي وكل طاغ ماردي وحاسد معاندي بحق سر طاسيم ميم يا الله، يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه، الطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير، يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه، الطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير، يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه، الطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير، يا لطيفا لم يزل، الطف بنا فيما نزل، انك لطيف لم تزل، الطف بنا والمسلمين يا

أرحم الراحمين، فرج على المسلمين يا الله، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، فرج على المسلمين يا الله، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، فرج على المسلمين يا الله، يا

يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا

0: يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف ارطب بنا في تيسير كل عسير فتيسير العسير عليك يسير نسألك اللطف والعافية في الدين والدنيا والآخرة يا لطيف ارطب بنا في تيسير كل عسير فتيسير العسير عليك يسير نسألك اللطف والعافية في الدين والدنيا والآخرة يا لطيف ارطب بنا في تيسير كل عسير فتيسير العسير عليك يسير نسألك اللطف والعافية في الدين والدنيا والآخرة يا لطيف ارطب بنا في تيسير كل عسير فتيسير العسير عليك يسير نسألك اللطف والعافية في الدين والدنيا والآخرة في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة.
1: هذه إذاعة نور الإيمان بتريم، كنا وإياكم مع نقل مباشر من مصلى أهل الكساء بدار المصطفى بتريم. مستمعين الكرام، روي في الحديث النبوي عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: لا تجعلوا بيوتكم مقابر، إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. رواه الإمام مسلم. في هذه اللحظات تستمعون إلى تلاوة مباركة لسورة البقرة بصوت القارئ الشيخ صالح الأهدل.

في الأرض خليفة. قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك.

إن الله لا يحب المعتدين وقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل

أهلك وأحسنوا إن الله يحب المحسنين وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله

عقاب. الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما

مصر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال

0: صدق الله العظيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله سبحانه وتعالى: فاذكروني أذكركم. وذكر الله هو مقصود العبادات وروحها وأساسها، لأنه حقيقة الحضور مع الله، وكل مسلم يحتاج أن يكون له ورد من ذكر الله صباحا ومساء. والإمام الحداد جمع أورادا وأذكارا للنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم مباركة، نتمنى أن

توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم.

ذلك سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله عدد ما خلق في السماء سبحان الله عدد ما خلق في الأرض.

مع الله. الوكيل. الوكيل هو الكفيل بأرزاق العباد، القائم عليهم بمصالحهم، المتولي لتدبير شؤون خلقه بعلمه وكمال قدرته وشمول حكمته. والله سبحانه هو الوكيل، يتولى أولياءه فييسرهم لليسرى ويجنبهم العسرى ويكفيهم الأمور ويجنبهم الشرور. ومن علم أن ربه هو الوكيل تملكته الثقة بالله وازداد اطمئنانا بربه ومولاه. فينبغي على العبد أن يفوض أموره كلها إلى الله عز وجل، ويأخذ بالأسباب ويترك الكسل، ويقوم بالعمل على الوجه الأمثل. فمن توكل على الله تولاه وكفاه، ومن استغنى به أغناه وأرضاه، فيعطيه سؤاله ويبلغه نواله، ويكفيه الهموم وينجيه من الغموم.

0: وتب.
1: لما دعا النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قومه وقال: إني نذير لكم بين يدي عذاب شديد، فقال عمه أبو لهب: تبا لك، ألهذا دعوتنا؟ فنزلت هذه السورة. ومعنى تبت أي خسرت وهلكت وخابت، وتب أي هلك أو خسر وخاب.
0: ما أغنى عنه ماله وما كسب.
1: ما أغنى عنه أي ما دفع عنه، وما كسب الذي كسبه بنفسه.
0: سيصلى نارا ذات لهب.
1: المعنى سيدخلها ويقاسي حرها، ذات لهب أي تلهب وتوقد.
0: وامرأته حمالة الحطب.
1: وامرأته وهي أم جميل حمالة الحطب، أي شوك تلقيه في طريق النبي صلى الله عليه وسلم.
0: في جيدها حبل من مسد.
1: في جيدها أي عنقها من مسد، مما يفتل قويا من الحبال.

0: مقتطفات مع الشيخ محفوظ بن سالم بن عثمان رحمه الله تعالى.
1: كل أمر بتعمله مع أخوانك المسلمين اذكر لو حد بيعمله معك، فهذا ميزان. إذا كان بتفرح إذا عملوه معك أعمله، وإذا كان تعرف أنه بيشوف عليك لا تعمله. فإذا كنت هكذا بتفوز في الدنيا وفي الآخرة إن بتتكلم بكلمة على أحد من أخوانك المسلمين أوزنها قبل ما تخرج من لسانك، يبيضعونها بيكتبها ملك اليمين أو بيكتبها ملك الشمال. يوم القيامة إذا وزنوه بيحطونها في كفة الحسنات أو في كفة السيئات ما دامك تقدر عليها. أما إذا خدت ما تقدر تمنعها. شو ليلة الإسراء النبي صلى الله عليه وسلم رأى ثور يخرج من ثقب صغير هكذا وهو صغير، لما قد خرج منه هذا صار ثور كبير، ورجع بيدخل في الثقب هذا الصغير ما عاد قدر. قال يا جبريل ما هذا؟ قال هذه الكلمة تخرج من أفم الإنسان وهي صغيرة، يشوفها أنها صغيرة مالها، ثم تشيع أنه وتكبر يتأذى بها، يريد أنه بيردها ما عاد يقدر يردها، وش ردها إلى فمك. فأنت أوزنها قبل ما تخرج. شو زادت بلاغات الناس في الناس، يتكلمون على بعضهم البعض، وحد يرمونه بفاحشة وحد كذا وحد متساهل. لكن يوم ماشي شرع قايم، قالوا لو قلت الواحد يا زاني ايش حكمك بالشرع؟ حكمك يجلدونك 80 جلدة. ان قلت ها ولا فلان يعني فرخ، شو كثير ناس يقولون فرخ، اذا قال فرخ قالوا يجلدونه 80 جلدة لانه رمى امه بالزنا والعياذ بالله. كيف هذا؟ حرمة المؤمنين عظيمة، ما يجوز لحد ينتهك حرمة أخوه المسلم. ومن انتهك حرمة أخيه المسلم كان بغيبة، كان خصمه الله يوم القيامة، ربك بيخاصمك عن أخوانك المسلمين. وكل واحد مننا يجتهد يا أخواني، لا يجتهد يا أخوانه المسلمين. شو كثير مرات نتكلم معكم في هذا الأولاد، لكن وين الأمة؟ ما الأمة تخاطب منه؟ نرى المنكرات ولا أحد يتكلم فيها.
0: مقتطفات مع الشيخ محفوظ بن سالم بن عثمان رحمه الله تعالى.

عزيزي الأب، عزيزتي الأم، لم يعد الأمر مقتصرا على الشهادات والتعليم النظري فقط، فالعالم يبحث عن أصحاب المهارات والخبرات العملية، فاختيار أبنائكم للتعليم المهني ليس تقليلا من شأنهم، بل هو استثمار في قدراتهم، فالمستقبل في مهارتهم. وعي بالتعليم الفني.

أيها الأحبة، سألني مرة أحدهم وقال: هل فعل الصحابة أو السلف مجلسا كمجالس الموالد التي تجتمعون فيها في زماننا؟ فقلت له: نعم، الصحابة رضي الله عنهم كانوا يجتمعون فرحا وشكرا لله على الهداية ومنته عليهم برسول الله صلى الله عليه وسلم، كما روى الإمام الطبراني رحمه الله تعالى في معجمه الكبير وفي كتابه الدعاء باب فضل مجالس الذكر، والإمام أحمد في مسنده وأصله عند الإمام مسلم، ورواه الإمام النسائي في سننه بسند صحيح عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: معاوية رضي الله عنه: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج على حلقة من أصحابه فقال: ما أجلسكم؟ قالوا: جلسنا ندعو الله ونحمده على ما هدانا لدينه ومن علينا بك. قال: آلله ما أجلسكم إلا هذا؟ قالوا: آلله ما أجلسنا إلا ذلك. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما إني لم أستحلفكم تهمة لكم، وإنما أتاني جبريل عليه السلام فأخبرني أن الله عز وجل يباهي بكم الملائكة، يباهي بهم الملائكة وهم مجتمعون يذكرون منة الله عليهم ببعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم. والحديث نص صريح على أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يجتمعون على تذكر منة الله تعالى عليهم برسول الله صلى الله عليه وسلم، وما أفاضه الله عليهم بسببه من الخيرات والبركات والهدايات. هذا الاجتماع أيها الإخوة لا يختلف في صورته ومضمونه عن الاحتفال بالمولد الذي نجتمع إليه في زماننا. وفي الحديث الشريف نص صحيح وشاهد من شواهد الشريعة الصريحة يؤصل للاحتفال بالمولد النبوي الشريف، كما أن الحديث نص يمنع القول بأن الاجتماع لمدارسة سيرته صلى الله عليه وسلم وذكر شمائله وما خصه الله به لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة الكرام، بل إن هذا يخصص بحديث آخر، كما قال الفقهاء: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل عليها إلى يوم القيامة. صلوا على الحبيب صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم.

0: حياة الإيمان مع بث نور الإيمان بدار المصطفى من كريم الغناء.
1: محطات الموسم 11، برنامج اجتماعي متنوع يطوف بكم بين فقرات متنوعة ومواضيع قيمة، ويفتح لكم المجال لمشاركاتكم الهادفة. إعداد وتقديم الأستاذ حسين بن سعيد بعوضان.

بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعين الأعزاء الكرام، متابعين عبر أثير إذاعة وقناة نور الإيمان من مدينة العلم والعلماء مدينة تريم. نحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونطل عليكم في حلقة جديدة ومتجددة من برنامجكم محطات في موسمه الحادي عشر. يوافق لقاؤنا بكم هذا اليوم يوم الأحد 26 من شهر صفر لعام 1448 للهجرة، الموافق 9 من شهر أغسطس لعام 2026 للميلاد. فأهلا ومرحبا بكل قلب معنا يبتغي السكينة ويحط رحاله في رحاب الذكر واليقين. أحبتنا الكرام، في زحمة هذه الحياة الصاخبة ووسط متاعب اليوم والليلة، تقف هذه الخاطرة لتلامس أعماق أرواحنا. الإنسان يستعجل كل شيء، يريد الأبواب أن تفتح فورا والأقدار أن تأتي كما يشتهي، فإذا تأخر عنه أمر امتلأ قلبه قلقا وتعبا، يريد حلولا سريعة، يريد حلولا مريحة، وينسى في زحمة خوفه أن الله ربه، وأن الخير قد يتأخر رحمة به، وأن ما اختاره الله له أحكم مما كان سيختاره لنفسه، وأن الدنيا دار ابتلاء وامتحان. نعم أيها الأحبة، كم من مرة استعجلنا أمرا فخشينا عاقبته، وكم من غمة ظنناها لا تنكشف فإذا بلطف الله تنجلي وكأنها لم تكن. إن النفس البشرية بطبعها تحب العجلة، ترهقها حيرة الانتظار، لكن الإيمان الحقيقي هو الذي يطمئن القلب ويرده إلى حظيرة التسليم والرضا. فلنلجم هذه العجلة بجميل الصبر، ولنتذكر دائما معية الله التي تضيء الظلمات. إن الله مع الصابرين، إن الله يحب المحسنين، إن الله مع المتقين. فكونوا معنا أحبتي في محطتنا لهذا اليوم لنتأمل ما فيها من فقرات مفيدة ونافعة بإذن الله تعالى، فكونوا معنا.

0: في أولى محطاتنا نفتح كتابا ونرتشف من صفحاته حكمة تنير الفكر وكلمة تبقى أثرا.
1: مستمعين الأعزاء الكرام، في فقرة رشفات من كتاب، رشفاتنا في هذه الحلقة من كتاب الإبهار فيما ينبغي تعليمه للصغار. هذا الكتاب من تأليف الشيخ أبو تيمن طه الشامخ، ألف هذا الكتاب إجابة لسؤال سائل ورجاء راج، لينشئ به الصغار على الفهم السليم والعقل القويم والفكر المستنير المستمد من التراث الإسلامي. منهجية هذا الكتاب: يقوم الكتاب على منهجية تعليمية مبسطة تناسب الأطفال والناشئة، إذ يعتمد أسلوب السؤال والجواب لتقريب المفاهيم وتثبيتها. وقد قسمه المؤلف إلى أقسام منهجية تعطي أصول الدين وفروعه: القسم الأول العقيدة على مذهب أهل السنة والجماعة، والقسم الثاني الفقه ويعتمد على مذهب الإمام الشافعي من خلال شرح أركان الإسلام وأحكام الطهارة والعبادات، القسم الثالث السيرة النبوية يعرض المحطات الأساسية في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، صفحات ومنظومة شعرية موزونة، القسم الرابع التفسير يقدم تفسير ميسر للفاتحة وقصار السور، والقسم الخامس الحديث الشريف يستعرض أحاديث نبوية مع تعريف برواتها وشرح معانيها، القسم السادس الآداب الإسلامية يركز على السلوك والأخلاق مع الله ومع الرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ومن رشفات هذا الكتاب الرشفة الأولى: هل يجوز أن يحل الله في مكان؟ قال الشيخ: لا يجوز أن يحل الله في مكان، لأن الله كان موجود قبل أي شيء، قبل المكان وقبل الزمان، فليس في مكان. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كان الله ولم يكن معه شيء، رواه البخاري. الرشفة الثانية في منهجية الفهم وعلماء المذاهب: فإذا رأيت أمرا شرعيا واستغربته فما التصرف السليم؟ الجواب: نسأل علماء المذاهب الأربعة إن كان محدثا أو لا، فإن لم يكن محدثا فهو سنة، وإن كان محدثا نسأل هل يندرج تحت دليل من قرآن أو سنة أو إجماع أو قياس أو لا، فإن اندرج فهو محدثة هدى، وإن لم يندرج فهو محدثة ضلالة، وإن اختلفوا فخلافهم رحمة، ولا تنكر على من خالفك. الرشفة الثالثة في السلوك والأدب مع الله: الأدب مع الله في الخلوة بمراقبته تعالى فيها، فلا نعصيه إذا خلونا. قال لي خالي يوما: يا سهل، من كان الله معه وهو ناظر إليه وشاهد أيعصيه؟ إياك والمعصية. رابعا: نوصي أنفسنا أحبتي الكرام بهذا الكتاب، إذ يعد كتاب الإبهار فيما ينبغي تعليمه للصغار مادة تربوية وعلمية رائعة للأسر والمعلمين في الكتاتيب والمدارس، إذ يجمع بين سلاسة العرض وصحة المعتقد الفقهي والروحي، ويشكل حصنا معرفيا متينا يحمي أطفال المسلمين من الجهل بمبادئ دينهم القويم.

0: والآن نصل إلى محطة أنتم نجومها، نبحر فيها مع رسائلكم ومشاركاتكم التي تثري اللقاء وتزيده جمالا.
1: مستمعين الأعزاء الكرام، في فقرة مختارات المستمعين بين يدي مشاركة مختارة من حسن بن محمد يقول فيها: موعظة غالية في التوبة واستدراك العمر. أخي المسلم، يقول الله سبحانه وتعالى: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. كيف بك لو نزل بك ملك الموت فقطع منك حبل الوتين؟ وكيف بك إذا سألك منكر ونكير؟ وكيف بك يوم تقف بين يدي الرب الجليل؟ وكيف بك إن لم تتب ثم ألقيت في الجحيم؟ أما آن لك أن تتوب إلى الله وقد دعاك إلى ذلك بقوله: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة، عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار. أما آن لك أن تتوب إلى الله وقد أمرك بذلك نبيك صلى الله عليه وسلم فقال: يا أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه فإني أتوب إلى الله في اليوم 100 مرة. وقال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أيضا: إن للتوبة بابا عرض ما بين مصراعيه، ما بين المشرق والمغرب، لا يغلق حتى تطلع الشمس من مغربها. وقال أهل العلم: التوبة واجبة على الدوام، فإن الإنسان لا يخلو من معصية، ولو خلا من معصية لم يخلو من هم القلب، ولو خلا من ذلك لم يخلو من وساوس الشيطان، ولو خلا منه لم يخلو من غفلة أو تقصير في معرفة الله القدير. وكل ذلك نقص، ولا يسلم أحد من هذا النقص، ولذلك وجبت التوبة على الفور وعلى الدوام. فبادر أيها المسلم إلى التوبة من كل معصية صغرت أو كبرت، فإنك لا تدري متى يأتي الأجل. احرص على محاسبة نفسك كل ليلة، واجعل لسانك رطبا بذكر الله، فالعمر أصرم والأنفاس تعد. وما ندم مؤمن على قطرة دمع أخرجها خشية لله، بل هي النجاة يوم تحشر الأجساد. قال الإمام الحسن البصري رحمه الله: أكثروا من الاستغفار في بيوتكم وعلى موائدكم وفي طرقكم وفي أسواقكم وفي مجالسكم وأينما كنتم، فإنكم لا تدرون متى تنزل المغفرة. يا ربي إن عظمت ذنوبي كثرة فلقد علمت بأن عفوك أعظم، إن كان لا يرجوك إلا محسن فبمن يلوذ ويستجير الآثم. أدعوك ربي كما أمرت تضرعا، فإذا رددت يدي فمن ذا يرحم.

0: وفي محطة تجمع بين العافية والفائدة نصحبكم إلى غذاء يقوي الأبدان ومعلومة تعين على حفظ الصحة، فأهلا بكم في فقرة غذاء وشفاء.
1: مستمعين الأعزاء الكرام، في فقرة غذاء وشفاء حديثنا يحمل عنوان: ما علامات أن علبة السمك المعلب غير صالح للأكل؟ إذا لاحظت أي علامة من هذه العلامات التالية فلا تتناول السمك المعلب وتخلص منه فورا. أولا، انتفاخ العلبة. إذا كانت العلبة منتفخة من الأعلى أو الأسفل، قد يكون ذلك بسبب نمو بكتيريا وإنتاج غازات داخلها. ثانيا، تسرب أو ثقوب أو صدأ شديد. وجود تسرب للسوائل أو ثقوب أو صدأ عميق قد يسمح بدخول الميكروبات والهواء. ثالثا، تلف أو انتفاخ عند الفتح. إذا اندفع الغاز أو السائل بقوة غير طبيعية عند فتح العلبة، قد يدل ذلك على فساد محتوى هذه العلبة، فتخلص منها ولا تأكلها. رابعا، رائحة كريهة أو غير معتادة للسمك المعلب. فللسمك المعلب رائحة طبيعية مميزة، لكن الرائحة النتنة أو الحامضة أو المتعفنة علامة تحذيرية أنها لا تصلح للاستخدام، فتخلص منها ولا تأكلها. خامسا، تغير اللون أو القوام. إذا أصبح لون السمك أخضر أو أسود، أو ظهرت عليه بقع غريبة، أو أصبح لزجا بشكل غير طبيعي، فتخلص من العلبة ولا تأكلها. سادسا، انتهاء تاريخ الصلاحية. لا ينصح بتناول العلب المنتهية الصلاحية، خاصة إذا لم تحفظ بطريقة مناسبة. سابعا، تلف العلبة بسبب الحرارة. تعرض العلب لدرجات حرارة مرتفعة لفترات طويلة، مثل تركها في السيارة صيفا، قد يؤثر في الجودة والسلامة. وهناك ثمة تحذير مهم، قد تسبب بعض أنواع البكتيريا في الأغذية المعلبة الفاسدة، مثل بكتيريا التسمم الوشيقي، مرضا خطيرا قد يؤدي إلى شلل أو الوفاة، نسأل الله العافية والسلام. لذلك لا تتذوق الطعام أبدا لاختبار صلاحيته. وهناك قاعدة ذهبية: إذا سورك الشك في سلامة العلبة فتخلص منها ولا تتناولها. نسأل الله سبحانه وتعالى العافية والسلام لنا جميعا. هذه باختصار هي علامات أن علبة السمك المعلب غير صالح للأكل، من إعداد الدكتور الحضرمي جمال عبد الله بصحي.
0: نلمس القيم ونبني النفوس ونرسم معا ملامح جيل واع صالح، ومع محطة تربوية هادفة نغرس القيم ونبني النفوس ونرسم معا ملامح جيل واع صالح. فأهلا بكم في غرس الأجيال.
1: في فقرة غرس الأجيال حديثنا يحمل عنوان: دليل التربية الذكية. 10 وصايا ذهبية لبناء طفل صالح واثق ومتزن الشخصية. ليست التربية أن تنشئ طفلا يطيع أوامرك اليوم، بل أن تعد إنسان يحسن اتخاذ القرار عندما تغيب عن عينيه. فالطفل لا يحتاج إلى بيت جميل فحسب، بل إلى قلب يحتويه وقدوة تهديه وبيئة تصنع منه إنسان نافعا لنفسه وأمته. ولهذا إليك هذه الوصايا 10 التي تعد من أعظم مفاتيح التربية الناجحة. أولا، ابني قلبه قبل أن تبني عقله. ازرع فيه الإيجابية، علمه أن ينظر إلى الحياة بعين الأمل، وأن يجعل من كل عثرة درس ومن كل فشل بداية جديدة، فالإيجابية تصنع النفوس القوية. ثانيا، أغمره بالحب والحنان. الحب ليس ترفا تربويا، بل هو حاجة نفسية لا يستغني عنها الطفل. فالكلمة الطيبة والاحتضان والابتسامة والإنصات كلها تبني شخصية مستقرة وآمنة. ثالثا، امنحه مساحة للتعبير والاختيار. استمع لرأيه، احترم مشاعره، اعطه فرصة للاختيار فيما يناسب عمره. فالطفل الذي يحترم رأيه يكبر واثقا بنفسه، قادرا على اتخاذ القرار. ثانيا، ربه على الانضباط والمسؤولية. عوده على النظام. النظام ليس تقييدا للحرية، بل هو الطريق إليها. نظم أوقاته بين العبادة والدراسة والنوم والراحة ليعتاد الانضباط منذ صغره. كن قدوة قبل أن تكون موجها. لا تربي طفلك بما تقول، بل بما تفعل، فهو يراقب أفعالك أكثر مما يستمع إلى كلماتك، ويقلد سلوكك قبل أن يحفظ نصائحك. استبدل العنف بالحزم الرحيم. العنف قد يوقف الخطأ لحظة لكنه لا يبني إنسان، أما الحزم الممزوج بالرحمة فيعلم الطفل الانضباط دون أن يكسر ثقته بنفسه أو يزرع الخوف في قلبه. علمه فن التعامل مع الناس، اغرس فيه مكارم الأخلاق، عوده على السلام، على الشكر، على الاستئذان، عوده على الاعتذار والصدق والوفاء واحترام الكبير ورحمة الصغير. فالأخلاق هي الجمال الذي لا يذبل. ربه على احترام الخصوصية، علمه أن لكل إنسان خصوصيته، فلا يفتش ولا يتجسس ولا يعبث بممتلكات غيره ولا يفشي الأسرار، فذلك من تمام الأدب وكمال المروءة. نمي فيه روح التعاون والعطاء، شجعه على المشاركة وخدمة الآخرين ومساعدة المحتاج، وكذلك على العمل الجماعي، فالعطاء يصنع شخصية محبوبة ويطرد الأنانية من القلب. اصنع البيئة التي تثمر، حافظ على الاستقرار الأسري، البيت الهادئ المليء بالمودة والرحمة والاحترام هو أعظم مدرسة يتخرج منها الأطفال، فالاستقرار الأسري ليس رفاهية بل أساس الصحة النفسية وركيزة النجاح في الحياة. لا ترهق نفسك بمحاولة أن تكون أبا أو أما مثاليين، بل اجتهد أن تكون أفضل مما كنت بالأمس، فالتربية ليست موقفا عابرا بل رحلة طويلة، وكل كلمة طيبة وكل حضن دافئ وكل قدوة صالحة هي لبنة تبنى بها شخصية طفلك. وتذكر دائما إن أعظم ميراث يتركه الوالدان لأبنائهما ليس المال بل حسن التربية وصلاح الخلق وقوة الإيمان. فابدأ اليوم، فكل يوم تؤخر فيه التربية يسبقك فيه التأثير.

0: وقبل أن نودعكم نستظل وإياكم بواحة محطات، محطة تجمع بين الفائدة والخبر والسيرة والذكرى، وتختم لقاءنا بما يترك في القلب أثرا طيبا.
1: سمعين الأعزاء الكرام، في فقرة واحة محطات أعددنا لكم باقة من النوعات المفيدة. المواظبة على طلب العلم. قال الإمام ابن الحاج رحمه الله تعالى: وينبغي لطالب العلم أن يكون مواظبا على الاشتغال به، فإن الترك مضر ولو قل. وقد كان سيدي أبو محمد رحمه الله ينقل عن شيخه أبي الحسن الزيات ما معناه: إذا ترك الطالب الاشتغال يوما كأنه ترك سنة، وإن تركه يومين كأنه تركه سنتين، وإن تركه ثلاثا لا يجيء منه شيء. ثلاثة مجانين. يقال ثلاثة مجانين حتى ولو كانوا عقلاء: الغضبان والسكران والغيران، من أحسن التعازي. حكي أن أعرابيا عز ابن عباس رضي الله عنهما على أبي فقال: اصبر نكن بك صابرين، فإنما صبر الرعية بعد صبر الراس خير من العباس أجرك بعده، والله خير منك للعباس. فقال ابن عباس: ما عزاني أحد أحسن من تعزيته. العمل بالقرآن. قال ابن مسعود رضي الله عنه: كان الرجل منا إذا تعلم عشر آيات لم يجاوزهن حتى يعرف معانيهن والعمل بهن. من محاسن الأجوبة المسكتة. لقي غلام من العرب أبا العلاء المعري الشاعر المشهور، فقال له: من أنت يا شيخ؟ قال: أنا أبو العلاء المعري شاعركم المعروف. فقال الغلام: أهلا بالشاعر الفحل، أنت القائل في شعرك: وإني وإن كنت الأخير زمانه لآت بما لم تستطعه الأوائل. قال أبو العلاء: أنا الذي قلت هذا، ولماذا؟ قال الغلام: قول طيب وثقة بالنفس وإعلام بالكفاءة والقدرة، ولكن الأوائل قد وضعوا 28 حرفا للهجاء، فهل لك أن تزيد عليها حرفا واحدا؟ فسكت أبو العلاء وقال: والله ما عهدت لي سكوتا كهذا السكوت. النميمة قبيحة وإن كانت صحيحة. روي أن رجلا ذكر لعمر بن عبد العزيز رضي الله عنه رجلا بشيء، فقال عمر: إن شئت نظرنا في أمره، فإن كنت كاذبا فأنت من أهل هذه الآية: إن جاءكم فاسق بنبأ، وإن كنت صادقا فأنت من أهل هذه الآية: هماز مشاء بنميم. وإن شئت عفونا عنك، قال: العفو يا أمير المؤمنين، لا أعود إليه أبدا. قال القائل في سعة رحمة الله: أنا مذنب، أنا مخطئ، أنا عاصي، هو غافر، هو راحم، هو كافي، قابلتهن ثلاثة بثلاثة وستغلبن أوصافه أوصافي. بهذا مستمعين الأعزاء الكرام نكون قد وصلنا لختام هذه الحلقة، على أمل أن نلتقي بكم في الحلقة القادمة. إلى ذلك الحين استودعكم الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: محطات، الموسم الحادي عشر، برنامج اجتماعي متنوع يطوف بكم بين فقرات متنوعة ومواضع قيمة، ويفتح لكم المجال لمشاركاتكم الهادفة. إعداد وتقديم الأستاذ حسين بن سعيد بعوضان. محطات.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة نور الإيمان بدار المصطفى بتريم.
1: فقرة الإعلانات.
2: تتشرف الإدارة التنفيذية لشركة بهاء حضرموت للبلاستيك السفري والمنظفات بالإعلان عن فتح باب المساهمة في مشروع مصنع بهاء حضرموت للمنظفات والمطهرات لعام 2027 للميلاد، والذي يشمل المصنع والأرض المقام عليها ليكون كل مساهم شريكا في المشروع وأصوله. لماذا تساهم معنا؟ تشغيل مصنع حديث للمنظفات والمطهرات خلال عام 2027 ميلاديا، إنتاج علامتين تجاريتين، مجموعة قوة القوة للمنتجات الاحترافية ومجموعة بي للمنتجات الاقتصادية، نشاط متكامل يشمل الإنتاج والتصنيع والاستيراد والتوزيع والوكالات التجارية، المساهمة متاحة للرجال والنساء والشباب، شراكة شرعية في الربح والخسارة مع توزيع الأرباح سنويا بالريال السعودي. تفاصيل المساهمة: قيمة السهم 500 ريال سعودي، الحد الأدنى للمساهمة 4 أسهم، ثلث الأرباح للمساهمين وثلث للإدارة التنفيذية. مكان التسجيل: وكالة بهاء الإيمان للسفريات والسياحة، تريم عيديد، شارع 60، مقابل سوبر ماركت مكة. للاستفسار والتسجيل عبر واتساب 770-101-881. عدد الأسهم محدود والأولوية للمبادرين بالتسجيل. وكالة الروضة المنورة للسفريات والسياحة والحج والعمرة تعلن عن حملة شهر ربيع الأول لعام 1448 للهجرة. هل تشتاق لزيارة بيت الله الحرام والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هذه فرصتك لتعيش أجمل اللحظات الإيمانية في رحلة تجمع بين الراحة والتنظيم والخدمة المتميزة، رحلة إيمانية بتنظيم يليق بضيوف الرحمن. احجز مقعدك الآن ودعنا نتولى تفاصيل الرحلة لتتفرغ أنت للعبادة والسكينة. برنامج الرحلة: 15 يوما مع الطريق، منها 3 أيام في المدينة المنورة، على أن يكون 12 من شهر ربيع الأول في المدينة المنورة.

0: شروط المطلوبة: جواز سفر لا تقل صلاحيته عن 6 أشهر، ضمان عودة المعتمر، صورة شخصية مقاس 4x3. كل هذه المميزات وبسعر 1750 ريال سعودي فقط. نسعد بخدمتكم ونرافقكم في رحلة إيمانية لا تنسى. بحمد الله وبفضل ثقتكم التي نعتز بها، اكتمل حجز الباص الأول لرحلة العمرة، ونحيطكم علما بتوفر مقاعد محدودة في الباص الثاني، فسارعوا بالحجز لنحظى بشرف خدمتكم. وكالة الروضة المنورة للسفريات والسياحة والحج والعمرة، الموقع اليمن، حضرموت، تريم، شارع عيديد العام، مدخل حافة الشبيكة، عمارة أبو فطيم. للتواصل والاستفسار يرجى الاتصال بالأرقام التالية: ثابت 413-117، جوال 783-770-073، جوال آخر 734-914-433. كما يمكنكم الاتصال بالرقم التالي أيضا 780-394-433 أو 775-254-050. كما يمكنكم الاتصال بالرقم التالي 770-808-699 أو 781-564-554. وكالة الروضة المنورة للسفريات والسياحة والحج والعمرة.
1: إذاعتكم بث نور الإيمان، مما يهدف إليه تقويم النظرة وتحصيل الأسرة وتنمية الفكرة.

0: عمدة السالك وعدة النازك، سلسلة دروس فقهية تشرح كتاب عمدة السالك وعدة النازك للإمام الفقيه أبي العباس أحمد النقيب رحمه الله تعالى، مع فضيلة الشيخ عمر بن أبي بكر الخطيب.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة، والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضات الله وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. سبحان الله، الحمد لله، لا إله إلا الله، الله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عدد كل حرف كتب أو يكتب أبد الآبدين ودهر الداهرين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وآخر ما كان في الدرس الماضي الحديث عن الختان في حق الرجل والمرأة، وهذا عند الشافعية، عندهم واجب الختان في الرجل والمرأة. نعم، وقال بعض الأئمة هو واجب في الرجال ومستحب في المرأة، وبعضهم جعله مندوبا في الرجال وفي النساء. فالمشروعية متفقين عليها، بل مجمع عليها أهل العلم، أن الختان مشروع وفطرة محمودة وسنة حسنة باتفاق الأئمة، وأنها من الدين، وما اختلافهم إلا في توصيف هذه المشروعية، توصيف للمشروعية دي، هل هو من قبيل الوجوب أم هو من قبيل الندب. ومعلوم أن ختان الرجل يكون بقطع القلفة التي تغطي الحشفة، والمرأة قطع جزء من الجلدة ما يقع عليه الاسم، من الجلدة التي تقع فوق مخرج البول كعرف الديك، هكذا قال، تقع فوق مخرج البول تشبه عرف الديك، من حيث ليست مثل حجم الديك لكن تشبهه من حيث الشكل، فيقطع ما يقع عليه الاسم منها، لقوله صلى الله عليه وسلم للخاتنة أم عطية التي كانت تختن النساء في المدينة: أشمي ولا تنهكي، يعني أترك الموضع عشم ولا تبالغ في القطع. ومن هنا ربما تسمع بعضهم يقول بتجريمه أو بتحريمه، فعلى هذا الوجه الذي يكون فيه فعل ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم من المبالغة في القطع، وقطع ما لا يجوز قطعه، لأن القطع حرام، ما يجوز الإنسان يقطع أصبعه كذا بدون سبب، ينزل دم يسوي جراحة في نفسه، لا يجوز. وهذا من أدلة القائلين بالوجوب أن الجراحة محرمة كذا، بس يعني مجرد ما هو من الدين الجراح، لكن ما يقاوم هذا إلا الوجوب الشرعي. الوجوب الشرعي يقاوم أن نقول أن القطع حرام، قطع أجزاء وقطع أعضاء وجلد حرام من جسم الإنسان، ما يجوز. لكن إذا جاء الوجوب الشرعي، هذا يدل على الوجوب الشرعي، الشرع أمر بالقطع، والأصل في القطع الحرمة، فإذا أمر الشارع دل على الوجوب. هذا من أدلة القائلين بالوجوب. ويجب الختان، لأن الله تعالى يقول: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم، قالوا: وكان من ملته الختان. وهذه أم عطية التي كانت تختن المدينة، والنبي عليه الصلاة والسلام هو الذي تولى التبيين لها، حتى لا تقع في المجازفة والشطر فتبالغ أو تتبع أي عادة قديمة أو جاهلية يختنون فيها بدون بصيرة. فحدد صلى الله عليه وسلم قال: أشمي ولا تنهكي، يعني لا تبالغي في القطع، ويقطع مقدار ما يقع عليه الاسم في المرأة، والرجل القلفة نفسها اللي تغطي الحشفة تقطع منه. وكان في مكة أيضا امرأة تختن، هذا من الدلالة على ال... قال الإمام أحمد رحمه الله إذا التقى في قوله صلى الله عليه وسلم إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل. قال في هذا دليل على أن النساء كنا في عهد رسول الله يختتن. نعم.
2: إذا يطرق هذا الختان للمرأة هل تأثير
1: تأثير من أي حيثية؟ هو المتحدثين عن إيجابيات الختان من الناحية الصحية يذكرون أشياء سلبية في تركه، يذكرون سلبيات لتركه، والذين لا يريدونه يذكرون سلبيات لفعله، ولكن شرع الله يسود فوق الكل. وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. العلم ليست له كلمة أخيرة، دائما يتجدد ويتنوع ويختلفون فيه، وكل بعد عقد من الزمان لهم فكرة جديدة. لكن هذا التشريع الإلهي الثابت ما هو قابل للنيل منه. خذوا على وجهه الصحيح الوارد في الشرع بما قرر أهل العلم فقهاء ومحدثين ولغويين واتبع. وأما كل شيء تكلم فيه حتى القرآن قالوا للنبي أنت كاهن وأنت مجنون وأنت شاعر، تمام. ما في قال الله عنهم وذكر فعلهم هذا وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه. الغوا فيه هذا ليش قال كذا وليش ما جاب كذا؟ يعني صرف الناس عن نظر إلى حقيته وأنه وحي الله وأنه الخطاب المنزل من السماء، صرف الناس باللغو فيه. هذا اللغو يعني يلقى شبهات حول القرآن، شبهات حول الرسول، شبهات حول الشرع الذي جاء به، فما زالوا لا أعجبهم قتل القاتل ولا قطع يد السارق، ما أعجبهم شيء أصلا. هذه حدود أمور شرعية جاءت ليستسلم لها العباد المكلفون أجمعون. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. وكانت خاتنة في مكة اسمها ثانية، سيدنا حمزة بارز واحد في غزوة أحد اسمه سباع بن عبد العزة، خرج يبارز فنزل سيدنا حمزة يقوله يا سباع يا ابن مقطعة البذور، هذه القطعة تسمى بذر، يا ابن مقطعة البذور هلم. فأقبل فتقاتل هو إياه فقتله سيدنا حمزة. قال فكان كأمس الذهب. فذكر العلماء أن هذه امرأة كانت في مكة غير أم عطية التي كانت من المدينة، وأن الرسول تولى هذا التنبيه وهذا التوجيه بنفسه للمرأة التي تمارس الختان حتى لا تقع في الخطأ. فأن ترك الوقوع في الخطأ هذا يترك المجال للذين ينالون من السنة أو من الشرع أن يخدشوا فيها ويتكلموا عليها، وإذا قامت على الوجه الصحيح ما يسعهم إلا. وكان هذا موجود في العالم بأسره، في العالم بأسره، ليس عند المسلمين فحسب، في كل مكان. ويحرم خضب شعر الرجل والمرأة بسواد. نعم. وإنما الذي يستحب والخضاب بالصفرة أو الحمرة. ممكن تخضب المرأة والرجل الشعر بصفرة أو حمرة، تخضب الشعر الأبيض، شعر أبيض تحوله أسود، أنه في هذا شيء من التغرير، في تغرير، يعني أبيض تحوله أسود، الناظر ينظر أن هذا أسود، فما جاز إلا في الجهاد فقط، لأن الحرب خدعة، كل الحرب خدعة، وهذا خدعة. واحد تعرض أيوة مشان يتوهمون أنه شجاع فيهابونه، أو أنه رجل شباب قوي، فإذا نظروا إليه أنه هرم أو شيبه زادت معنوياتهم عليه، فجاز الخضاب في الجهاد. قال صاحب الزبد، هذا مذهب الشافعي، وحرموا خضاب شعر بسواد لرجل وامرأة لا للجهاد. واستثنوا أيضا كما سيأتي في مواضعه استثناؤه للمرأة المزوجة. المرأة المزوجة إذا أذن زوجها أو علمت رضاه بتخضيب الشعر الأبيض وجعله أسود يجوز ذلك، تمام، لأن الشرع دعا المرأة إلى التزين لزوجها، فالنهي هذا ما دخل لأجل قوة الطلب الشرع من المرأة أن تتزوج لزوجها، جوز لها أن تخضب شعرها الأبيض بالسواد. وأما بالصفرة فهذا جائز للرجل وللمرأة. نعم. والقول الأصح المختار تحريم ذلك، تحريمه حتى على المرأة، لقول النبي عليه الصلاة والسلام لما أسلم أبو قحافة والد سيدنا أبي بكر الصديق، لما أسلم وكان كبير في السن

0: شعره أبيض كأنه صوف من شدة البياض، ما هو ما هو شعر أبيض حق واحد عادي ولا بدأ، لا لا شعره أبيض خالص. قال النبي عليه الصلاة والسلام: غيروا هذا وجنبوه السواد، غيروا هذا وجنبوه السواد. نعم هذا هو الراجح الأصح في مذهبنا. نعم ويحرم خضب شعر الرجل والمرأة بسواد إلا لغرض الجهاد، هذا هو اللي يحرم خضاب شعر بسواد لرجل وامرأة لا للجهاد، لأنه الله دعانا أن نظهر للكفار القوة، وأعدوا لهم استطعتم من قوة ومن رباط الخيل. وأيضا قال في الحديث الصحيح أيضا: الحرب خدعة، لو قلنا في خدعة هذا حرب. يجوز مخادعة الكفار في القتال واللف والصعود والنزول والكر والفر، يجوز الخدعة جائزة في الحرب، بس مثلا أن نقول للكفار سوف نهجم يوم كذا وكذا بعدين نتقدم يومين، هذه الخدعة، هذه الخدعة الجائزة. وفي خدعة محرمة، يقول خلاص ما بنحاربكم، خلاص وقفنا حربكم ورجع إلى بلادنا بعدين نجي نحاربه، لا هذا ما يجوز، لا تتكلم إذا أنت معك عد أكثر من كر وفر، لا تتكلم ولا تقول، لا توعدهم أنك لن تحارب ثم تحارب، هذه خدعة غير جائزة. أما الخدعة في الأيام أو في اختيار الأماكن، هذه الخدعة فيها جائزة، لأن الحرب خدعة. سبحان الله، مثل هذه الأحاديث من أين رويت؟ رواها الإمام البخاري، من يرويها؟ ما يرويها أبو هريرة ولا أبو سعيد الخدري، يرويها خالد بن الوليد. الناس كل أهل شان وأهل تخصص يحفظون من النبي ما يتناسب مع قدراتهم ومواهبهم، تمام. والنبي عليه الصلاة والسلام هو بنفسه كان كل صحابي يضعه من حيث المهمة التي يؤدي فيها بمهارة وباقتدار. أبو هريرة خلاه يتعلم يجلس يقرأ يتحفظ يحفظ لأنه قوي الحافظة، ودعاله دعاله بكثرة العلم، اللهم علمه علما لا ينسى، اللهم علمه علما لا ينسى، دعاله في هذا. وبلال صوته حسن جميل عالي، حتى الراوي الذي روى الحديث روى الرؤيا حق الأذان قال: علمه بلالا فإنه أندى منك صوتا، يعني اتركه لأهله، هذا الأنسب. ومثل خالد بن الوليد هذا على الخيل، على أعنة الخيل، هذا الأنسب له، عنده قدرات عسكرية وقتالية وتخطيط مناسب له أن يتجه في هذا بضوابط الشرع بمقاصد الشرع، ولا لا؟ القتال له مقاصده وله نواياه وله أهدافه، وبموجب شرع الله لا تتجه يمين ولا يسار، ولا ما القتال الأصل ما هو مشروع، كيف القتال تقتل النفوس، لكن إذا شرع الله للصادين والمحاربين والمخربين يشرع قتالهم وتحفظ تلك التوجيهات في قلوبهم وبواطنهم. نعم
1: حكم خطب الشيء بما يقارب السواد لكن لم يكن سواد خالص.
0: إذا لم يعرف عند الكل أنه ليس بسواد، تمام. وإن كان لا، واحد يقول لك سواد، واحد يقول لك ما هو، أظن ما هو سواد، يعني إذن هو سواد، لكن إذا هو معروف أن هذا ليس بسواد ما هو سواد فهو جائز. وأما خضب شعر النساء بالأصفر والأخضر، ألوان أشكال. فمرة سئل شيخنا الحبيب عمر حفظه الله عن خضب الشعر بالألوان المختلفة للمرأة، طبعا للمرأة أخضر أزرق أصفر وردي، قال

فطرة. والعرب كانوا في جاهليتهم والأدباء والحكماء يمدحون الشعر لا الأسود، ما هو شعر أخضر غريب يعني، أخضر جسم الإنسان ماشي فيه خضرة ولا ورد، أبيض شعر أسود أسنان بيضاء، بس هذه ال ولكن سبحان الله الناس لهم، فينبغي تجنب يعني ما في نجاسة أو في منع لوصول الماء إلى الشعر أو في تشبه بالكفار، يحذر الإنسان. فإن قد جاء في سنن ابن ماجه أن من تشبه بقوم فهو منهم، لا تتشبه بهم. وفيما جعل الله من أي زينة وأي متعة كفاية تامة للإنسان نعم. يخضبوا إيش؟ ما في شيء، ما في شيء. ها؟ يخضب الأسود إلى أصفر، وكيف هو؟ جايز الله تحويله لأسود، بس المحرم تحويله لأسود، المحرم عندنا في المذهب تحويل الشعر إلى أسود. نفسه الشروط، لا دون يقول أي اللون اللي يختار، حتى الصفرة لا يكون فيها مانع لوصول الماء إلى البشرة، كالحنة ما تمنع وصول الماء، ولا يكون فيها نجاسة. في أشياء تجي الآن مزودة بكيماويات والله أعلم إيش فيها، فليحذر المسلم ولا تشبه بالكفار، هذه أعظمهن، لا يكون في تشبه بالكفار. تشبه بالكفار نهينا عنه في الأشياء التي دلنا الشرع على أن هذا هو الأفضل فيها وهذا الأكمل فيه، نقوم نفعل شيء مشابه للكفار، هذه مشكلة. أما تشابه الكفار تشتري سيارة تركب الطائرة، طيب ايش المباحات اللي ما نهى الشرع عنها أصلا؟ ما نهى الشرع عن أركب طائرة ولا أستخدم جوال ولا أستخدم إنترنت، ما نهانا في الأصل، نهانا عن أشياء لا أستخدمها في الإنترنت، لا أنظر حرام، لا أكذب، لا أخدع، لا أسرق من الإنترنت، هذا الذي نهيت عنه. أما بتستخدمه استخدمه هي وسيلة. ويسن بصفرة أو حمرة، خضب الشعر بالصفرة والحمرة يسن. حديث أبي قحافة الموجود عند مسلم في صحيحه، تمام. وخضب يدي مزوجة ورجليها تعميما بحناء، نعم يندب المزوجة أن تخضب يديها ورجليها تعممها بالحنة أو بالنقش، أما غير المزوجة فليس لها ذلك بل يحرم. غير المزوجة ليس لها لا تخضب بالحنة ولا تتزين بهذه الزينات التي تشرع للنساء المزوجات، تحمير الوجنة بالحنة أو النقش بالحنة وهي غير مزوجة، سواء مطلقة أو أي جديدة بكر يعني ما تزوجت من قبل، فيحرم عليها ذلك. نعم. قال وجليها تعميما بحناء، نعم، لأنه زينة مطلوبة للزوج. ويحرم على الرجال التخضيب بالحناء، يعني تخضيب غير الشعر، أما الشعر تمام خضبه بالحنة بصفرة وحمرة، لكن يخضب يديه أو رجليه نقشا أو تعميما فهو محرم إلا لحاجة، كان فيه شقوق، مثال فيه شقوق في رجله فبوضع الحنة تلتئم صارت كالعلاج، هذا جائز، هذه حاجة، نعم، لما فيه من التشبه بالنساء. وقال صاحب البيان والرافعي والماوردي وغيرهم بحله للرجل وإن لم تكن حاجة،
وإن لم تكن عاجة قالوا بحلها للرجل، لكن ما يكون في نقش لأن هذا تشبه بالنساء. وقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال، هذا لعنهم صلى الله عليه وسلم في الحديث. وفي بعض البلاد لعلهم يقلدون هذا القول بجواز الحنة للعريس أو المتزوج، فيضعون في ليلة زفاته حنة بس ما يتركونه، يعني يحنونه بس حنة مؤقت ثم يضعون عليه دهن فقط في هذا. فبعضهم يقلدون هذا، له يقلدون هذا القول بالجواز، لأن النبي عليه الصلاة والسلام رأى سيدنا جابر فيه أثر الصفرة، فالنبي عليه الصلاة والسلام قالوا أتزوجت؟ قال نعم يا رسول الله. ما كان النبي عليه منه، قال بكرا أم ثيبا، إلى آخر الحديث، أشهد أنه رآه عمل له.

شيء في عفوا في الراس، الراس قد جاي في الاماكن الذي لا يطلب منه ازاله شعره كاللحيه والشارب، هذا ما يؤخذ. قال صلى الله عليه وسلم كما في الترمذي: لا تنتف الشيب.

0: هذه من خصال الفطرة التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى، الختان وحلب العانة ونتف الإبط وقص الشارب وغسل البراجم، هذه خصال الفطرة، الفطرة الدالة على النظافة والطهر، والنظافة من الإيمان. فطرة الله التي فطر الناس عليها. نقش هذا ما في إشكال بالنسبة للنساء، ما في إشكال. باب الوضوء، وقدم خصال الفطرة على الوضوء، وهذه بعض الخصال كالختان يفعل مرة واحدة بس في عمر الإنسان لا يتكرر، لأن إذا قطعت هذه الزوائد لا يستخلف، ما يكون في بدلها، لكن قلب الظفر يطلع بدل وتستمر على فعل حلق العانة، قص الشارب، نتف الإبط، هذه دائما مستمرة. باب الوضوء، لأن في هذه طهارة تامة، لذلك عندنا إذا كبر الشخص واحتلم وهو لا زال لم يختل، واجب عليه أن يوصل الماء إلى ما تحت الجلفة. كيف بيتوضأ؟ قول الوضوء حقك ناقص، طهارتك كلها ناقصة، أزل الجلفة، أزل الجلفة بعدين تعال. إذا احتلمت تغتسل، إذا ذات وض، أما إذا كن كذا وبيكون تحت الجلفة إيش الرأس هذا دائم في بول نجس، كيف صلي ولم يغسله في الجنابة؟ فقدم هذا أولا من خصال له، من خصال الفطرة، بعدين تعال إلى الطهارة الدائمة. باب الوضوء بضم الواء، الوضوء في اللغة مشتق من الوضاءة، الوضاءة هي الجمال والحسن والنظافة، وشرعا اسم لغسل أعضاء مخصوصة بنية مخصوصة. ما هي الأعضاء؟ الوجه واليدين والرأس والرجلين، هذا الوضوء. وما في اللغة اسم لغسل بعض الأعضاء فقط، اشتقاقه من الوضاءة والحسن. حتى الوضوء عند إرادة أكل الطعام يقال وضوء، فقد جاء في الأحاديث أنه توضأ قبل أن يأكل، يعني غسل كفيه فقط بالمعنى اللغوي لا بالمعنى الشرعي. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. أربعة فقط، الرأس له المسح والبقية لها الغسل. امسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. فالرجلين ما يكون للمسح، الرجلان ليس لا امسحوا برؤوسكم وارجلكم، ارجلكم الا غسل، اغسلوا وجوهكم وايديكم وارجلكم، وادخل الراس بينهم لاجل الترتيب، ولان الراس يمسح فقط ولا يغسل. واعضاء الوضوء التي بدا بها المصنف في قوله فروضه ست، غسل الأعضاء الأربعة مأخوذ من الآية، والنية مأخوذة من قوله عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين: إنما الأعمال بالنيات. والترتيب مأخوذ من قوله عليه الصلاة والسلام: ابدأوا بما بدأ الله به. هي نزلت في السعي بين الصفا والمروة، إن الصفا والمروة من شعائر الله. قالوا: يا رسول الله بما نبدأ، بالصفاء أم بالمروة؟ قال لهم: ابدأوا بما بدأ الله به. قال العلماء أو الحديث هذا ليس ينحصر فقط على الوضوء، بل قوله ابدأوا بما بدأ الله في قاعدة، والعبرة بعموم اللفظ لا خصوص السبب. ما نتوقف عند خصوص السبب وأن هذا مخصوص في السعي بين الصفاء والمروة، بل هذه قاعدة، واللفظ يعام، واللفظ عام. فروضه ستة: النية، نعم، اثنين أربعة ثابتة بالكتاب، واثنين ثابتة بالسنة: النية والترتيب. النية عند غسل الوجه أولها، نعم، لخبر إنما الأعمال بالنيات، حقيقتها في اللغة القصد، في اللغة حقيقة النية قصد شيء نواه، لكن في الشرع قصد شيء مقترنا بفعله. إن واحد نوى أن يصلي العشاء، هذا قصد، يقول يصح يقوم يصلي العشاء، ما يصح وقت ما دخل، ما يكون الاقتران بالفعل إلا بعد دخول له، بعد دخول الوقت. ولا يقال له إن أنا إذا نوى صلاة العشاء، ما يقال له هذا نية شرعا لصلاة العشاء، هذا قصد. ولكن إذا قصدها واقترن بقصده فعلها، هذا نية شرعية، النية الشرعية قصد الشيء مقترنا بفعله، نعم، ومحلها القلب، صح، كل النيات محلها القلب، أي عبادة كان. ولكن عند الإمام الشافعي تلفظ بها سنة ليساعد اللسان القلب، وغير الشافعية قالوا، بل قال بعضهم بوجوبها، بوجوب له التلفظ. نحن عندنا في المذهب أنها سنة. قال الشاعر: إن الكلام لفي الفؤاد، وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا، فيساعد الفؤاد، اللسان يساعد الفؤاد عندما تتلفظ بها وتذكرها، تساعد الفؤاد على الاستشعار والاستحضار للنية. عند غسل الوجه هذا وجوبها، فلو بدأ يغسل وجهه ما نوى إلا في منتصف وجهه، يقول بس هذا من منتصف الوجه صح غسله، والنصف الأعلى ما صح حتى تغسله مرة ثانية. عند غسل الوجه وغسل الوجه الفرض الثاني من فروض الوضوء غسل الوجه، وماذا يقول إذا نوى؟ ماذا يتلفظ؟ لو أراد أن يتلفظ بيعمل بسنة التلفظ، نويت رفع الحدث الأصغر، تمام، نويت الطهارة للصلاة، نويت أداء الوضوء. وقوله نويت الطهارة للصلاة لفظ صالح للوضوء وللاغتسال من جنابة ومن حيض وغير ذلك. وغسل الوجه، لأن المواجهة قعده سمي وجها، يجب على المتوضئ غسل وجهه. وأما السنن ستأتي ذكر السنن، الآن بيذكر الفروض والكيفية الواجبة في أداء الوضوء. وغسل الوجه وحده طولا من منابت شعر الرأس إلى منتهى اللحيين المسمى بالذقن، منتهى هذا لحي الذي تنبت عليه الأسنان السفلى اليمنى، وهذا لحي آخر تنبت عليه الأسنان السفلى اليسرى، مجتمعهن أو ملتقى اللحيين يقال له ذقن. فهذا حد الوجه من الذقن وسط اللحية. ما هو الذقن الشعر؟ لا، الشعر ذي لحية، الذقن قد يكون الشخص ما عنده لحية لكن ذقنه موجود، فهذه لحية. ولكن الناس في عرف يقول لك صاحب الذقن ذاك، هذا ما هو ذقن ولا ذقن، هذه لحية. أما هذا كل واحد فيها في ذقن. وغسل الوجه وعرضا من الأذن إلى الأذن، من الوتد هذا زياد إلى هذا عرض له، عرض الأذن. وغسل اليدين إلى المرفقين وغسل الوجه جميعه كما سيأتي معنا شعرا وبشرا جميعه شعرا وبشرا إلى أصوله ولا يستثنى إلا اللحية والعارضين الكثيفين فقط هذا لا يجب غسل الماء إلا بظاهرهما فقط اللحية والعارضين الكثيفين يجب غسل ظاهرهما فقط وأما اللحية والعارضين الخفيفين فيجب إيصال الماء إلى باطنهما وضابط اللحية والعارضين الكثيفين ما لا ترى بشرته من مجلس التخاطب وغسل اليدين إلى المرفقين عفوا بقي الكثيف ما لا ترى بشرته من مجلس التخاطب والخفيف ما ترى بشرته من مجلس التخاطب ومجلس التخاطب مقدار 3 أذرع بين المخاطب والمخاطب هذا مجلس التخاطب وما عدا ذلك من الشعر يجب إيصال الماء إليه ظاهرا وباطنا وأما باطن العين فلا يجب لا يجب غسل باطن له باطن العين ظاهرها فقط ويلاحظ الماقها واللحاظ اللحاظ الذي يلي الأذن هذا قريب من الأذن حالي والماق يلي الأنف ماقين واللحاظين وغسل اليدين إلى المرفقين نعم اليد تطلق في اللغة على أطراف الأصابع إلى المنكب هذا في اللغة يد وأما في الوضوء فهي من أطراف الأصابع إلى المرفقين وهناك إطلاق ثالث وهو على اليد فاقطعوا أيديهما منين نقطعها والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما من الكف دلت السنة على أن القطع يكون من الكف تمام فالإطلاق اللغوي هذا اليد كلها لكن الإطلاق الشرعي في الوضوء إلى المرفق وإلى قطع يد السارق إلى الكوع فقط غسل اليدين إلى المرفقين وإلى التي وردت في الآية إلى يعني بمعنى مع معنى مع وليس إلى عند ليس إلى عند المرفق بل معه قال الصحابي رضي الله عنه الذي ذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الوضوء قال ورأيته يدير الماء على مرفقيه يدير الماء على مرفقيه عشان يغسل المرفق ولأنه إلى لا تستطيع ضبط الحد آخر شيء في الذراع إلا المرفق صعب استثناءه كيف بتحددوا كيف يعني بتخطوا بمسطرة ولا إيش فين النهاية التي ستبلغها فلا يتحقق إلا معه تغسل يدين والمرفقين ولذلك فسرها الإمام الشافعي بمعنى مع المرفقين وفي ومع الكعبين أيضا غسل اليدين مع المرفقين ومع الكعبين والمرفق هو مجموع العظام الثلاثة هذه عظمين متصلة بالعضد هذا وهذا عظم متصل بالذراع بعضهم يقول في المرفقين مجموع عظمتي العضد وإبرة الذراع عظمتين في العضد متصلة وإبرة الذراع هذه منفردة فاليد فيها مرفق واحد يعني العظام الثلاثة مرفق فاليد فيها مرفق واحد وليس اثنان وإن كانوا أحيانا للمبتدئين يقولون ما العظمان البارزان بين الساعد والعضد العظمان البارزان بين الساعد والعضد والتفسير الصحيح أن الثلاثة مع إبرة الذراع العظمان للعضد وإبرة الذراع يقال لها مرفق ففي كل يد مرفق واحد بخلاف الكعبين في كل رجل كعبين تمام. فذلك جمعها في اليد إلى المرافق، وامسحوا برؤوسكم أرجلكم إلى الكعبين، في كل رجل كعبين وفي كل يد مرفق واحد، غسل اليدين إلى المرفقين. وأما الكرسوع فهو العظم الذي يلي الخنصر، هذا الكرسوع. وإن كان في بعض اللهجات الدارجة يسمون هذا الإبرة الذراع يسمونها كرسوع، لكن في اللغة ليس هذا الكرسوع، الكرسوع هذا، وهذا الكوع، وما يلي عظم إبهام الرجل بوع، بوع الكوع اللي في اليد والبوع الذي في له في الرجل، والكرسوع يلي الخنصر، والرسغ وسط بينهما، بين الكوع والرس وال بين الكوع والكرسوع الرسغ. قال بعضهم فعظم يلي إبهام يد، وما يلي لخنصره الكرسوع، والرسغ ما وسط، فبوع يلي إبهام، فكوع يلي إبهام يد، وما يلي لخنصره الكرسوع، والرسغ ما وسط، وعظم يلي إبهام رجل ملقب ببوع، فخذ بالعلم واحذر من الغلط. قال الفقهاء والذي لا يميز بين الكوع والبوع يقال له بليد، بليد ما يميز الكوع من البوع، الكوع في اليد والبوع في الرجل، تمام. حتى يقال في الشخص لا يعرف كوعه من بوعه، متخلف يعني في معلوماته، في حتى معرفة الأشياء البسيطة. النبي عليه الصلاة والسلام ذكر أن في الإنسان 60 و300 مفصل كما في صحيح مسلم، وكل واحد منها على الإنسان صدقة تصدق بها عن كل مفصل، وليست الصدقة فقط المال، بس التسبيحة والتكبيرة والتهليلة والتحميد والأمر بالمعروف إزالة الأذى من الطريق كله صدقة. وقال ويجزي عن ذلك كله ركعتان يركعهما من الضحى، يؤد كأنه تصدق عن 360 مفصل بركعتين يركعهما من الضحى إلى المرفق. ومسح القليل من الرأس، مسح القليل البعض، بعض من الرأس ولو شعرة أو بعضها يكفي. لا إله إلا الله. ومسح القليل من الرأس، من أصل الرأس، لو كان في شعر مسترسل، مرأة ولا رجل شعر طويل ما يجوز هذا، مس ما يكفي، إن هذا ليس في حد الرأس، المطلوب شعر في حد الرأس. مسح، والمراد بالمسح وصول البلل إلى الرأس، وصول البلل إلى الرأس، ما هو شرط إمرار اليد، ليس شرط. فلو حتى وضع قطرات على قلنسوته على كوفيد ونزل إلى رأسه يكفي، أدى المطلوب، دام البلل وصل إلى الرأس يكفي. والترتيب على ما ذكرنا، أو عندنا واجب ركن الشافعية فرض الوضوء، وعند الإمام مالك سنة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما توضأ إلا مرتبا. نسأل الله يرزقنا العلم النافع والعمل الخالص المقبول وحسن التعليم والدلالة على الهدى، ويسر بذلك قلب نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، لأرواح معلمينا ومشايخنا ذوي الحقوق علينا، وإلى حضرة النبي.
1: عمدة السالك وعدة الناسك، سلسلة دروس فقهية تشرح كتاب عمدة السالك وعدة الناسك للإمام الفقيه أبي العباس أحمد النقيب رحمه الله تعالى، مع فضيلة الشيخ عمر بن أبي بكر الخطيب.

0: الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. مستمعينا الكرام في كل مكان يصل إليه بث نور الإيمان، أسعد الله صباحكم بكل خير، ونرحب بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم فاسألوا أهل الذكر، حيث يطيب لنا اللقاء معكم ومع أسئلتكم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بكل ما سنسمع، وأن يعلمنا ما جهلنا، وأن يرزقنا العمل بما علمنا. مستمعينا الأفاضل، ضيف حلقتنا كما هو المعتاد في هذه الحلقة المباركة هو الحبيب العلامة علي المشهور بمحمد بن سالم بن حفيظ، أثابه الله سبحانه وتعالى. ونبدأ فنطرح عليه أولى أسئلتنا، كما نذكركم بأن هاتف البرنامج المعروف 4141111 للاتصال في طرح استفساراتكم وأسئلتكم. فنبدأ ونطرح أول سؤال على فضيلة الحبيب. اعتاد أهل تريم في آخر ربوع من شهر صفر أن يعملون ما يسمونه بالمدادات، ولكن بعض الأخطاء تحصل في هذه المدادات، فما نصيحتكم وتوجيهاتكم لهم؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا أنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، أما بعد فإن السؤال المطروح في أول هذه الحلقة وهو عما اعتاده أهل تريم من عمل مداد، الذي بلغنا عمن تقدم أنه بلغهم أن البلاء الذي ينزل في حق العام كله ينزل في شهر صفر، وأنه في آخر يوم آخر أربعة منه يكون أشد نزول بلاء حق العام كله فيها. فلهذا الذي بلغنا عمن تقدم أنهم يخرجون من بيوتهم من الجبال ويتعبدون الله ويذكرون الله، وحتى يسألون الله رفع اللهم يا كافي البلاء اكفنا البلاء قبل نزوله من السماء. الذي بلغنا عمن تقدم وعرفناها سابقا قريم ألا يخرجون للجبال لأن محلات طاهرة لم يعص الله فيها، فأن بيوتهم ملوثة بالغيبة والنميمة وملوثة بالمعاصي وداخل المدن، فهم يخرجون إلى برع إلى خارج الجبال محلات طاهرة نظيفة لم يعص الله فيها، فيتكون أرجى لقبول الدعاء بأن يحفظهم من البلاء والابتلاء. أما هذه الظاهرة الأخيرة التي ظهرت من بعد الاستقلال وقبل الاستقلال والآن، هذه الظاهرة لا، عبارة الأصل الحقيقي الذي يهدفون إليه المتقدمين خرجنا عنه، كما حق مطل الحطب في يوم سبع ذي الحجة اللي هو الحطب للعيد حتى يتفرغوا، كل واحد يجيب شيء من الحطب حتى يتفرغوا أيام العيد، ما يحتاجون إلى حطب، ما حد يشتري حطب، قال ألا كل يحطب لنفسه، وهذا يفرون من البيوت إلى الجبال يدعون الله ويتضرعون إلى الله ويطلبون من الله يحفظهم ويكفي المسلمين شر البلاء والابتلاء. أما الظواهر هذه حدثت الآن العبارة عن مدادات، هذه مدادات أشياء بقول مباحة لكن قلت يعمل فيها أشياء غير مرضية، فهذا هدفنا لنا على الهدف السائل التنبيه عن ما يحصل من بعض الشباب وبعض الأطفال وبعض الأولاد وبعض النساء. فالظاهرة أول على النساء، ما كان النساء يعمل المداد، كنا نعهد سابقا الرجال فقط والنساء في بيوتهن، لأن المسألة بالليل والليل اللي محل الستر، وما ظلنا هن المسير كان نعرف المرأة مسير بالليل.

0: في أدبنا مخالفاتنا عكسيتها علينا بقى أمراض أسقام غلاء بلاء قلة رحمة يعني الناس يكونوا في قحط وفي غلاء شديد. هذا لسبب الأعمال سوء أدبنا وقلة أدبنا، بل أعظم من قلة أدب تقرونا على المعاصي. فكثير والعياذ بالله يعملون المداد هذا ويبون إن عادهم جابوا قات ولا شراب محرم ولا يبون أولاد معهم ولا نساء ورجال ولا أولاد ما يبرون، لأن خوف الله ضعيل ضعيف جدا. الآن خوف الله ضعيف في كل الأشخاص، ما عادش خوف ذل الأولين. هالخوف من خوفهم من ربي يطلع، إذا ما يترهس ريح المشو يطلع من جوفه من كثر الحرقة وخوفه من ربه. الحين فين؟ أين الخوف مننا؟ شباب طايشين. أن الشباب والفراغ والجدة المدادات شباب وفراغ وجدة فلوس معه. مفسدة للمرء أي مفسدة. الآن لو حد يعقل لو ولا في ولا شيء جمع كلمة، هذه الإمدادات بالشكل هذا ما عاد لها مجال، والهدف الحقيقي منها ما حدو. فننبه كثير من أصحاب المدادات، يعني إذا قدوا ولا ميل بيعملون، هو أشياء مباح لا بأس، لكن يحتفظون بأحكام الشرع، لا يتجرؤون على المعاصي ولا على الغيبة ولا على النميمة ولا على الصفطة ولا على المزقة ولا على المسخرة. يتمسخرون بأطفال، يتمسخرون بأشياء بحيث أنها أو تمثيليات أو حركات، حتى حركات يعملون شرح ولا تطمير ويقومون يلعبون حركات ما هي حق رجولة، حق مخنثين وحق ليال شرف. فينبغي لنا نترفع عن الدنايا والأمور الخبيثة والأمور التي ما تليق بشهامة الرجال الذي هم في الحقيقة رجال. الرجل يكون شهم ويترفع عن الدناية والرذائل. فلهذا إذا رأيت الرجل يشبه بالمرأة هذا يسمى من المخنثين، مخنث يعني كلمة خبيثة فيه. ليش؟ لأنه بل يبقى ولا ينعم جسمه بالملبسي طول المدى ولا فراش أملسي، بل بكل ما كانت به خشونة، فأنه أخف يصلي بالأعضاء. فالرجولة تكون صلاة، ما يكون مايعين. تميع الآن بوسائل إيش شباب بعد 10 إلى 20 وما فوقها، يعني حركاتهم كم النساء ومسائل التجميل اللي في النساء فيهم، هذا داعيش فساد، داعي مصايب والعياذ بالله. يعني الولد الذي يعمل نفسه هكذا هذا يغري الناس عليه، يعني يغري الفسقة وضعاف الإيمان واللي ما عنده خوف من الله. تعالوا شو هناك من المرأة، لأن المرأة لا بيكلم مرأة، إنسان رجال بيكلم مرأة عيب تكلم مرأة، ولكن مكلم أمرد ولا حد من المخنفين ذي اللي بغرسه ولا كم النساء حركاته وإشعاره وهندامه والعطر فيه، يا معنى هذا مغري، هذه فتنة. فهذه الأمور نبع عنها في المدادات. شباب بعمداد معهم هذا النوعية وهذه التشكيلة، هذا نقول عدم مدادهم أولى وأحسن وأسلم لهم من الوقوع في الطيب والوقوع في المعاصي. حتى الحديث مع الأمرد والكلام مع الأمرد، وهو الأمرد في ذاته هذا الذي يشبه، لعن الله المشبهين من الرجال بالنساء، ولعن الله المشبهات من النساء بالرجال، ونعاد النساء في مدادات تمثيليات حق الرجال، ما مصيبة كبيرة. الحين ذكرنا الهدف الأساسي حق المداد هو الطلوع للجبال، التضرع إلى الله والدعاء إلى الله بالحفظ من البلاء. الحين مدادات حالة عدلت تجيب البلاء، لو البلاء بيبعد مننا بيقرب إلينا. ليه؟ لأنها ما يسبعد، نحن ما بنقدر نقطع يقين. كثير المدادات تعمل فيها فساد ولا نقدر نقطع، لكن على حسب الحركة وحسب كذلك ننبه أن المداد يبيتون طول الليل في مطاريق يزعجون الناس، هذا ما يجوز وهذا حرام. شباب يسرون في المطاريق ونعاد له ماشي برد جو جو مناسب ما عادش بدأت في دار لا إلا في المطاريق يصيرون من دكة أو قاعدين فوق دكة حق تحت دار حد يقرولون ويهذون ويضحكون ويصفطون وذيل أصحاب الدار حد عجوز فيهم حد شيبة حد طفل حد ما يجوز هذا هذا منكر ويجب حتى على الدولة والمسؤولين تقوم دورية من الشرطة إذا قاعدين في دكك أو في يهذون الناس والذين يوذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا هذه الأذوى فكل من يأذي والنبي قال من آذى مسلم فقد آذاني ومن آذاني فقد آذى الله جالس تحت داره ما تكشفه أو زعجه من نومه هذا كلها حركات ما يجوز ويجب على المسؤولين وعلى من له سلطة أما لو جاء واحد بيقول يا جماعة بعدوا منها بيتعلقون أمياه ولا شيء احترام لحد وبيقول له دب عليه ولكن لما فيه سلطة إذا كان سلطة فيها خيري وعندها غيرة وعندها اهتمام بالمواطنين وكان ما عندها اهتمام بالمواطنين ما عندها اهتمام بالمواطنين خلاص كل ما بغى شيء يلقي يلقون إضراب يلقون إضراب والضحية من الطلبة مساكين وطلبة أهليهم عندهم ناموس وعندهم حصافة وعندهم إدراك با يعني شق عليهم الإضراب ولي ما عندهم شيء منك بيت الله فهذا تكلمنا في الحلقة الماضية عن الإضراب الإضراب هذا عبارة الآن إضراب على مضرته على الدولة ومضرته على الطلبة إيش المضرة على الدولة الدولة فيها شعور عادة يمكن تتحرك وإن كان شعورها الميت قال لبوهم خلهم الطلبة يروحون كذا وذير هذا مشكلة كبيرة وإن عايزهم شعور يمكن يتفاهموا ثم أنه ذكرنا أن الإضراب عبارة عن إنسان تعاقد مع واحد على عمل ويسلم أقساط قصة أول قصة ثانية قصة ثالث فإذا أخر قصة من أقساط ما لحق يوقف عن العمل يقدم عليه يقول له عندك قصة سلموا عليه نعم إن لقوا في العقد في الاتفاقية بينهم أنه إذا ما سلم أي قصة يتوقف العمل وهذا ولا المدرسين أو غيرهم إن في العقد الذي أبرموه مع المن مع الإدارة اللي وقف وظفته إنه يحقله أو قانون حقهم في قوانينهم إنه يحقله إذا منع من شيء أن يضرب هذا بيكون جائز وإذا ماشي في العقد ما يجوز كما تكلمنا في الجلسة الماضي المسألة فيها تفصيل مش على إطلاقها ومن يأخذ الكلام بدون تمعن فيه ولا يدرك ما ولا يعرف المقصود منه هذا يفسره من راسه ويسب عاده لفلان هذا ما هذا غلطان ولا يمكن يقر عليه وان المساله فيها تفصيل ومن بغى يعني جواب شافي بتفصيل ياتي له العلم وبيجيبون عن ذلك على كل حال نعود انتقلنا من موضوعنا الذي نحن حول السؤال وهو ان نحن مقبلين على هذه المدادات ولا اظن لو تكلمنا وقلنا بطلوها ما بيسمعون الكلام ما بيسمعون ما قد حاجة معداد بس نقول يتفادون يتباعدون عن المعاصي والمخالفات وقلنا دفع في الشوارع وعدم الإزعاج لأهل البيوت ويحترمون وهذا عمل مباح إذا ما فيه معصية وإذا حصل فيه معصية يصير العمل حرام ومداد حرام إذا كان مداد بيعمل حرام يصير حرام وإن في قل أدب أو إزعاج على حد كذلك حرام والله يوفق الجميع لكل خير
1: آمين اللهم آمين جزاكم الله خير وأظن كان السؤال اللي طرحتموه أو الجواب اللي أدخلتموه مع كان أحد يسأل في مسألة الإضراب وجزاكم الله خير على البيان والإفادة وهذه أيضا عندنا مرأة تسأل تقول أن عندها عادة تجيها أو جاءتها الدم مدة 3 أيام كدرة ثم 4 أيام دم قوي وبعدين 15 يوم كدرة مع العلم أنها جاءها هذا الأمر لمرض عادتها مضبوطة دائما تجي على 6 أو 7 أيام فما حكم هذه
0: هذا السؤال الذي يطرح يعتبر المرأة إذا كانت 3 أيام دم ضعيف ثم بعده
1: 4 أيام
0: دم قوي ومعنى قوي باللون وبعده 15 يوم ضعيف هذه يسمونها مميزة سواء مبتدأ أو معتادة حيضها القوي حيضها القوي وهي 4 أيام 3 أيام الوقت تقضيها وبعدها انصلت فذاك قلنا صلت تقضي لا لأن بعد لأنه ما دام زاد على 15 مع 3 و4 7 و15 22 ما يتعدى الحيض كله. فنقول 3 هو التقضيح وحيضها 4 أيام فقط، وإن خالفت العادة حقه 4 أيام فقط الحيض، وبعد 15 يوم إن صلت فيها صلاة صحيح ولا صلت هو واجبها ما دام جاءها 3 أيام أولا تترك الصلاة باعتبار أنه حيض، ثم جاء 4 أيام قوي خلاص تترك الصلاة، ثم جاء ضعيف تترك الصلاة إلى كم؟ إلى 15 يوم. بعد 15 تعصب وتصلي نعميتها، ثم أن 15 اللي مرت هذه نحكم لها بالحيض 4 أيام فقط، قول الثلاث الأولى قضيها واللي بعد الأربع يا كم بعد الأربع 8 أيام 3 و4 7 8 أيام ما صلت فيها الأول منتظرة خاف الله ينقطع
1: 15 يوم الأخير
0: وذا 7 أيام واجبها لو ما صلت ريضة لأنها عادة في نص النجاسة عادة في زمن الحيض، لكن بعد 15 واجب صلي لأن ما يزيد الحيض على 15 يوم. فال8 أيام بعد الأربع إن صلتها صحيح وإن لا صلتها هي الغالب إنها ما بصليها ليه لأنها عادة في نص النجاسة بتقول عادة الحيض، لكن إذا كمل 15 بال3 و4 7 و8 أيام 15 يوم بعدين لازم أصلي عصب أصلي فيها. طيب عصب أصلي في المستقبل بعد 8 نحسب هل نحسب 8 حيض؟ لا تقضي الصلاة حقه. كذلك الثلاث الأولى قبل 4 تقضيها، أما الحيض 4 أيام فقط والله أعلم.
1: جزاكم الله خير وبارك الله فيكم. أيضا عندنا سائل يسأل فيقول أنه شخص يضع كل شهر مبلغ من المال قدر 3000 إلى 5000 في خزنة مثلا، فكم نصابه؟ وإذا حال عليه الحول وبلغ النصاب يخرج زكاة ما جمعه في السنة أو كل ما جمعه في الشهر؟ أفيدونا جزاكم الله خير.
0: فوقها ذكروا أن النقدين سواء ذهب وفضة أو ما راق رواقها محلها من العملة هذه البنكور سواء ريالات يمنية أو سعودية أو درام خليجية أو دولارات أو فرنسي أو ليرة إيراني أو من أي نوع كان، هذه العملة المحلية الحالية الآن نسميها نقد اعتباري لا حقيقي، لأن حقيقة النقد الذهب والفضة كما كان سابقا، أما الآن أصبح النقد إلا هذا يعني اعتباري نعتبره نقد. فإذا فسؤال الأخ حول تجميعه يخصم من مرتبه 3000 كل شهر حتى تتجمع مبلغ كبير، فأول شهر وثاني شهر وثالث شهر ما فيها العادة ما وصل النصاب، لأنه الزكاة ما تجب في المال إلا بعد كمان النصاب ويحول الحول، يكمل النصاب الأول ثم يحول الحول. ونصاب العملة الآن أما الذهب 3 أواق والفضة 21 أوقي، لكن معاشي الآن عملة لا فضية ولا ذهبية، الدينار الإسلامي ذهب قفل ونص ذهب، والدرهم الإسلامي فضة قفل ونص عشر قفلة، هذا الدرهم، الدراهم فضية والدنانير الإسلامية ذهبية، الحين معاتي لا دراهم ولا دنانير معنى الأوراق البنكوت ذي. فإذا ملك من هذه أوراق البنكوت ما يعادل ثمن 21 أوقية فضة، يسأل الصواب أن 21 أوقية كم ثمن الأوقية الفضة الصافية النقية صافية بدون غش، أوقية فضة نقية خالصة كم ثمنها؟ لو قالوا 500 لو، والحقيقة عند التثمين وعند السوق ليعرفون السعر، لو فرضنا قالوا 500 تمام أو قالوا 700 بنقول الأوقية الفضة الخالصة ثمنها 700، العشرين أوقية ب14000 لأن العشر من 700 7000 وعشر من 700 7000 14000 وعاد أوقية 700 حوالي 15000 إذا كان سعر الفضة 700 حدود 15000 وفوق قد قبل يبلغ المبلغ هذا اللي يفره في صندوق التوفير حقه أو في المسقطة حق كلام الأولين يقول مسقطة والحين يقول صندوق التوفير يخبي في ذا قبل بلغه 8 21 أوقية فضة ما في زكاة، إذا كمل 21 أوقية فضة الآن يبدأ الحوق، يبدأ الحوق بعد إكمال 8 21 أوقية فضة يبدأ السنة. فإذا حال السنة عليه بعد أكمال الحول يجيب عليه إخراج ال يعني الزكاة معجلة، يخرج المبلغ كله. وإن كان لا الزكاة إلا بيخرج بيجيب عليه الإخراج المبلغ الذي هو نصاب، إذا قلنا 15,000 زكي ذا. لكن الشهر الثاني يخري حكم، كان يوفر 3,000 يخري 3,000، اللي بعده يخري حق 3,000، يصير كل شهر، لأن كل مبلغ يطرحه ما تجيب زكاته إلا حال عليه لا الحول. فإنه أول الشهر الأول بيحول عن ذلك النصاب المعودة يزكي، يزكي النصاب بس. الشهر الثاني زاد عليه 3,000 يزكي حق 3,000 بس، ما هو حقه كله. والشهر الثالث إذا كان 3,000 وكان أقل وكان أكثر ليضعف له، ويجوز يخري المبلغ كله، لكن تكون زكاة معجلة. قال أنا بظل كل شهر قسم عادنا بيتعب، كيف أشيل المبلغ حق المبلغ كله بقول زكاة معجلة، يجوز والله أعلم.
1: جزاكم الله خير. أيضا عندنا سائل يسأل فيقول أنا موظف في مرفق عام، وقد يشغل وقد يشغلني المدير المرفق بعمل خاص به، ويريد أن يعطيني أجرة من أموال المرفق وليس من ماله الخاص، فهل يجوز لي أخذها وأجعل إثم عليه، أم يحرم علي أخذها لعلمي بأنها من أموال المرفق لا من ماله؟ أفيدونا أثابكم الله.
0: الشخص إذا وظف في عمل تارة يكون الشخص هو الذي يتعاقد معك في العمل، هذا إذا كان العمل عمله هو مسؤول عنه يعتبر ينسب إليه وهو اللي أبرم العقد معه، هذا يشتغل حيث تعليماته. وإن كان لا هو إلا وكيل أو نائب إلا وزارة أو إدارة ولا وظفك، والعمل عمل إداري أو عمل وزاري أو عمل شركة ولا بصفته إنه واسطة وظفك في هذا العمل، فجبت عليك أن تعرف أن العمل الذي أو الذي تعاقدت عليه هذا متعين عليك، ولا يحق للمدير ولا للرئيس شركة ولا غيرها إذا كان العمل حقه تمام، عمل حقه هو يعني المرجعية له والشيء منه وإليه، هذا يجوز صرف أنت أجير عنده. وإن كان لا عمل ما هو حقه إلا عمل شركة، عمل إلا اللهم مشرف أو مسؤول أو مراقب، حرام عليه يشغل حد من عمال الشركة في عمل خاص له، حرام عليه ما يجوز. نعم في أوقات غير الدوام الرسمي حقه في الشركة أو في الإدارة أو في المكتب بشغله يجوز، إن كان بمقابل أو بدون مقابل. أما وقت الدوام الرسمي والعمل ما هو عمله إلا مشرف عليه وناظر عليه إلا عمل شركة أو عمل إدارة أو عمل دولة، ما يجوز للمدير هذا يصرف الموظفين تبعه في عملك. إن كان في عملك رأي إذا طرح هنا وإذا أقول له سو كذا وإذا أقول له كذا، أو عندك صلاحية من الشركة نفسها تصرف لكن السؤال اللي جاء إن المدير هذا حقه إلا حوله إلى عمل خاص به مش من عمل الشركة، فهذا ما يجوز إلا إن عند المدير صلاحية من صاحب الشركة أو نفس الوزارة إنه إذا لك عمل خاص يعني مسموح. إذا عرف هذا ما مستفاض عند الناس أو في العقد أبرموه إن المدير أو أجرة العاد به عاد متابع عن المدير يصرف له في الموظفين اللي في إدارة حقه كيف شاء حتى في عمل خاص حقه، إذا أجرة العاد بحيث أن المسؤول وصاحب الحق في الشركة ذي أو في الإدارة ذي يعرف هذا الكلام وساكت عليه راضي به. إذا كان اللي واقع أنه عالم برضاء المستحق لهذا العمل وعاد أجرة به أنه يحق للمدير يصرف العمال اللي عنده في عمل خاص له ومعروف هذا شايع وذايع، هذا لا بأس. وإذا كان لا ما يعرف أن العمل كل موظف يؤدي عمله 8 ساعات في الشركة نفسها أو في الإدارة نفسها أو في المكتب نفسه، ما يحق لها المدير ولا غيره يخش من ساعات في عمله الخاص. نعم بيوجهه المدير في عمل تابع للشركة أو تابع الإدارة أو تابع المكتب، لا رأي ما هو الحين لأن السؤال طرح على أنه وجهه في عمل خاص به، هذا ما يجوز للمدير ولا مسؤول في أي مرفق أن يصرف العمال مصلحته الخاصة إلا عنده صلاحية من أصحاب المكتب أو أصحاب الشركة أو أصحاب الإدارة. إذا عنده توصل أحيانا رخصة، إن حد بتحد من العمال يروح في عمل خاص مسموح لك، إذا عنده سماح يجوز، إذا ما عنده سماح ما يجوز. ثم أنه هذا الموظف الآن يسأل هل ينصاع ويستجيب تعليمات المدير، فيقول له نشفنا الآن في عمل شركة تبعك أو عمل مكتب أو إدارة تبعك، ما يجوز لشرعا نعمل هذا العمل، عندك صلاحية، عندك صلاحية مستعد، لا تحرجنا ولا تقع أنت في الحرام ولا أنا في الحرام. وإن كان قال فزعان إن عاكسته بيرفضها من العمل،

0: يؤثر الرفض بالعمل ولا يقع في الحرام. إن عنده حرص على دينه وعلى شرفه وعلى كرامته واعتباره خليه يرفضك من العمل. إيه سبب الرفض؟ لأنه طلبنا في عمله خاصة ورفضت. خلي الشركة هو بيرفضونه بعدين. إذا عندك مصداقية وانا لا بسكت له وبروح خلنا أنت حرامي ظالم ظلمت الشركة وهو ظلم الشركة وظلم الموظفين حق الشركة كلكم قلتوا في الحرام أنت وهو المدير نفسه هو أو المسؤول أو المسؤول على العمل والعامل اللي يشتغل عنده كله في الحرام. ما تقول خلاص ثم عاد السؤال يسأل عن المبلغ اللي يعطيه مقابل العمل الخاص. هذا عمل خاص ما إن كان يسمح له عنده صلاحية بأن يتصرف هذا التصرف ولا شيء حرام عليه ريح ويدفع من عنده من كيس الخاص. أما يدفع له من حق الشركة ما يجوز أبدا أخذه، لأن إذا كان واحد يسرق بيأخذ أنت بيعطيك ما يجوز تقبل، وأنت عارف أنه مال مسروق أو مال يعني أخذه بدون اختلاس بدون طريقة شرعية ما يجوز تقبل. لو الملتقي ما سرق السعر ساعدته على الظلم حقه والله أعلم.
1: جزاكم الله خير. ونستقبل اتصال من أحد المستمعين. تفضل تفضل الأخ واحد.
2: أيوة
1: تفضل.
2: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله.
2: بالنسبة للشيء اللي يعملون أصحاب دكاكين ولا أصحاب ملاعب ولا أصحاب دار أيوة. يعملون جوائز في حكم، هل هذه صح ولا ما يصح؟
1: طيب أي سؤال آخر؟
2: لا لا شكرا.
1: حسن يسأل عن ما يفعلونه
0: هذه الدكاكين. الأمور أساليب متنوعة ملتوية ويكثر الكلام فيها وتحايل كله ترغيب للزبائن ما هم دارين كيف يقلبون الزبون به بأي طريقة يعملون هدايا ولا جوائز ولا شيء لكن ترغيب للزبائن يقبلون على البضاعة هذه. أي أنواع كثيرة وهذا السائل ما عنده استيعاب الحالات كلها لأن حالات مختلفة في بعضها فلوس وبعضها أواني وبعضها ورقة يعطيك إياها برقم عقب تيجي هدية وأشياء. هذه أمور متشعبة وأمور تحايل كلها من ناحية القلوب غير مطمئنة بها على العمولة. ثم من ناحية الشريعة تحكم بالظاهر، إذا أخذت بضاعة من واحد ثم بعدين بعد فترة قال خلاص أنت الآن بضاعة تأخذها من عندنا هذه هدية من الشركة أو مني لك هدية، المهدي معروف والمهدى له معروف كلهم معروفين، أو يعطيك البضاعة يعطيك رقم إن شاء الله هدية بتجي خافت إذا صادف الرقم حقك بتطرب عليك. هذا من ناحية الظاهر يجوز يجوز لأن هذا أنت اشتريت البضاعة وبعدين الهدية دي كما واحد ولا عن صاحب دكان خذ بضاعة منه وأعطاه نعنع ولا شكرة ولا أعطاه شيء الهدية منه ما في شيء. هي لكن الأصل ما هي هدية، الأصل لا ترغيب للزبائن بخت يا نصيب يحفزون الزبائن على الشراء حتى ما بغى البضاعة يشتريها يلاقي الرقم لعل يفوز بضاعة حتى ما بغاه حتى يطيرها لكن

الإيب كلها، وباخت يا نصيب فيها ما هو بعيد، وفيها غرر إن بيتقي دينه وبيسلم أحسن له، لو حتى فيها ربح يبعد منه.

0: لمدة 7 أيام ثم انقطعت 13 يوم وعادت بعد 13 يوم، فما حكمها؟
1: جاءت العادة 7 أيام، هذه حيض، انقطعها 13 يوم، الطهر ما كمل عادة، يجيب عليها في الدم بعد 13 يوم، عادة كم؟ يومين، تعصب وصلي بكمال غلاق، لا غلاق النص حق طهارة، فيكون 13 يوم طهر حقيقي، ويومين غلاق النص طهر شرعي.

0: مكالمة واتصال من الأخ صالح، تفضل.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
2: السلام
0: تفضل.
2: ورحمة الله وبركاته.
1: حرمة مع مذهب.
0: تفضل يا أخ صالح.
1: مرحبا.
0: تفضل سل.
1: حرمة مع مذهب.
0: أيوة.
1: والذهب تم مضمون عدة سنين.
0: طيب.
1: والذهب كمية كبيرة بعد تقول يعني زايد على 7 أواق تقريبا. أي حكم الذهب الآن؟ شو في زكاة ولا ماشي؟
0: طيب. هبي يسأل عن مرأة.
1: والذهب ذا يعني ما وقعته بس. باتوا العرس حق بناته، معها بنات بعرسنا.
0: طيب.
1: وضماتوا باتوا العرس.
0: معها تقريبا يقول ان معها مرأة معها 7 أواق ذهب.
2: طيب.
0: ضامتها.
2: و 7000 أواق.
0: 7 أواق.
2: 7 أواق.
0: بعدين قال هل يجوز، هل فيها زكاة مع العلم انها بغتها لأولادها؟
2: الذهب والفضة تسمى النقدين، فيها زكاة إذا بلغت نصاب. قال في الزبد وذهبا وفضة غير حلي. نعم، جوز الشارع الحلي للمرأة ما في زكاة إذا عملت أقعاد تمثالها، كما قال وذهبا وفضة غير حلي جاز ولو أجير للمستعملين. الحين هذا السائل إذا كان 7 أواق من الذهب مع المرأة تبغاها لبناتها، إن تم ذهب جناهات أو سبايك هذا زكافي لأن عادة ما يسمى حلي، ونصاغوه وإذا عقد ولا مطلع ولا حزام ولا شيء من المصاغات حق النساء، اللهم الاستعمال بقى بعد فترة لكن قدوا يسمى حلي الآن، ومدخر للاستعمال مش للبيع، يعني صاغته يعني مصيوغ وصح الاستعمال وبغته البنات نارجي بختن نارجي عرس ما تعطيني، هذا ما في زكاة إذا هو مصيوغ يسمى حلي وصح الاستعمال وكعادة تمثاله. وأما إذا كان عادة ما مصيوغ عاد لا جناهات أو سبايك أو ذهب عشير قديم حق الأولين يعني عقيم عاد حد يلبسه ما حيتحلبه وضامينه عقب إذا جاء البخت لبناتها بتعطيه الصياغ يصوغ لها. نعم هذا شو زكاة فيه، لكن إذا بات الفكة من الزكاة صوغ، لكن بكثير من الناس تقول لك العار صوغه ذحين، قال ذحين أصبحوا الصواغ خصوصا اللي من برا يقول أكثر الصواغ إلا يهود يا عبر شهر لقوا تشكيل جديد، الحين لو قلت للمرأة صوغي تقول عاد بعدين وقت زواج بنتي تشكيلة جديدة ثانية معادها هذه معادها ما حد يحبها ما حد يرغبها، ما بيلزمني أقيل صوغة ثانية. نقول لها أمرين، إما تبقيه وتزكيه كل سنة إذا ربع العشر إن هي مثلا 7 أواق 70 قفلة عشرها 70 10 قفال، لا 7 قفال، كم ربع 7 قفال؟ قفتين لأربع 70 قفلة، 7 الأواق 70 قفلة، عشر 70 7، ربع العشر
0: قفلتين لأربع
2: إيه 7، كم ربع 7؟ قفتين لأربع ربع حل قفتين لأربع 70 قفلة، حاجة بسيطة. أو تصوغه وتخليه صح الاستعمال يعني حلي سمى حلي تتحلبه المرأة ما هذا ما عليه زكاة حتى ما سنة سنتين حتى 10 سنين حتى 20 سنة، ما دام حلي صالح للاستعمال تتحلبه المرأة ومدخر للاستعمال ما هو للكنزية. هذا قد يحصل حتى الإنسان قد لو مرأة ماتت ومع ولا عندها أولاد ومعها زوج له نصفها ولكم نصفه ما ترك أزواجه إن لم يكن لهن ولد، ما من المعلوم بيعطوا نصف الحلي حق نصف الحلي بيستحقوا شرعا، ان بغى كنز عليه الزكاة فيه، وقال لا هذا الحلي بعرس وبغاته لبناتي اللي جايين بعدين يلا بالعافيه عتله بيعرس متاجين البنات يجون العيال ويكبرني حلي زكاة بعتني اياه، ما دام انه ناويه للاستعمال ما هو الكنزيه ما في زكاه وحلي الآن وصالح الاستعمال ما هو عقيم، ما كل حلي تتحلبه المرأة صالح الاستعمال ومدخر للاستعمال ما في زكاة.
0: عفوا أخذ صالح الأخ محمد، تفضل يا أخ محمد.
1: أيوه
0: تفضل.
1: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله، تفضل.
1: كيف حالك عبد المشهور؟

0: الحمد لله بعافية.
1: محمد محمد حبشي معكم من قسم.
0: يا مرحبا.
1: حبيب مشهور، أنا عندي مزرعة في وادي حسين، وعندي أغنام وهذا في المزرعة، والمزرعة فيها يمكن حدود 30 راس كذا عندي في المزرعة، وتم سرقة يوم الثلوث. هل الآن هن سنة كمان عندي عندي المزرعة، هل فيها شيء ذكاء على الأغنام هذه حق المزرعة؟ وثاني المسروقة سرقن عليه غنم وقعن، ورأس غنم موجود في منطقة العرض حصلناه.
2: العدد كم يا أخ محمد العدد؟
1: يمكن حدود 30 رأس كذا. يمكن مسلع المشهور، لكنه في الأغنام حقودي هذا الرأس حصلناه الأول، والثاني حصلناه في تريم في المطعم.
2: واللي استرقن تعرف عددهن كم؟
1: اللي استرقن عدد اثنين. أيوة، سألنا المهم لما حصلنا الرأس الثاني حصلناه. وأنا بس المشهور ما فتوى في هذا الكلام.
2: طيب إن شاء الله تسمعه.
0: الزكاة في الماشية يعني يبيل بقر غنم، وسؤال الأخ العزيز حول الغنم، والأغنام لا تجيب فيها الزكاة إلا بثلاثة شروط في الأغنام فقط: أن يحول عليها الحول السنة، وأن تأكل في كلام مباح، وأن تكون نصاب. فالجواب خاص بالأغنام، لا يبل ولا بقر، ثلاثة شروط. الشرط الأول هذا اللي بنشرحه النصاب، والنصاب 40 وفوق، أقل من 40 أو حتى 39 ما فيها الزكاة. والسائل يقول إنه معه 30 ما فيها الزكاة أبدا، لأنها أقل من النصاب، والنصاب 40 وفوق، فوق 40، وال40 فيها شيء. أما إذا كان لا 39 أو 30 كما قال السائل ما فيها الزكاة مطلقا. ثم أنه إذا كان الزكاة إذا كان بلاغ النصاب، الشرط عاد أن تأكل في كلام مباح. وما دام الأخ لو بلغت غنام حتى 100 200 300 في المزرعة دي يعلفها من المزرعة ما فيه زكاة، لأن ما تأكل في كلام مباح. الزكاة ما تجي في الأنعام يبل بقر غنم، إذا كان تأكل في المراعي في الجيلان في المحلات ما هي ملك حد، في محلات ما حد يملكها، هذا فيها زكاة. وما ذي لتأكل في لا لتأكل في المزرعة ما فيها زكاة. نعم إذا كان يشتري أغنام عنوز عظوم ويسمنها ويبيع يشتري، هذه تجارة لي. لكن زكاة الأنعام ما تجب، لأنها معلوفة، المعلوف ذا اللي تخزر عليه علف تعطيه أكل ما فيه زكاة. ولا كذلك أن يحول عليها الحول، فقبل الحول ما فيها الزكاة. فالوعاد الإجازة شرط في الإبل والبقر أن لا تكون عاملة، أما الغنم ما حد يعمل عليها. إذا في الغنم الذي محل السؤال ما تجيب الزكاة إلا بثلاثة شروط: أن تكون نصاب، وأن يحول عليها الحول، وأن تأكل في كلام مباح. وهذا الشرط الأول ما هي نصاب ما فيها الزكاة، والله أعلم.
2: جزاكم الله خير. نستقبل اتصال من الأخ هادي محمد. تفضل يا أخ هادي. الأخ هادي،
3: ألو.
2: تفضل أخي.
3: طيب
0: تفضل.
3: اسمع، السلام عليكم.
2: عليكم السلام.
3: حبيب عمر، نحن معنا سؤال يا حبيب عمر.
2: معك الحبيب علي المشهور. تفضل.
3: ها؟
2: معك الحبيب علي المشهور.
3: طيب اسمع، معنا بنية نحن هنا زوجت.
2: أيوه تفضل.
3: وبعدين اتطلقت. بس ما جلست العدة.
2: طيب.
3: وراحت تشتغل. مع جلسة العدة.
2: طيب.
3: دحين إيش حقها للحكم؟
2: مرحبا. عايز سؤال آخر؟
3: دحين تقريبا 6-7 سنين أقرا.
2: طيب. عندك سؤال آخر؟
3: لا شكرا يا حبيب.
2: حياك الله.
0: الحمد لله. جواب الأخ العزيز حول بنت عندهم زوجة ثم طلقها زوجها ولم تعدد، هذه العدة واجبة. قال في القرآن: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، وكل من في العدة وذات عدة تلازم السكن، معناه لا تخرج من بيتها إلا للضرورة، إما ما حد جاب الأكل، أو الدار بيسقط فوقها، أو وحشة، أو خوف على نفسها حد يفجر بها، هذا يجوز الخروج. إذا ماشي من هذا تبقى في بيتها حتى تقضي العدة، والعدة معلومة. إن كان طلقها زوجها، إيه العدة حق الطلاق؟ ان كانت حامل وضع الحمل، وان كانت غير حامل يسمونها حايل ذي غير حامل، ننظر فيها انها من ذوات العقرب تعرف العادة الشهرية. ثلاثة عقرب كما جاء في القرآن، والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، يعني ثلاثة أطهار. وإذا كان عادة صغيرة ما تعرف الحيض، أو قدها كبيرة هاي سمعت ياها العادة الشهرية، انقطعت العادة الشهرية العدة حق ثلاثة شهور هذا العدة. فهذه المرأة المطلقة ولم تلتزم بالعدة حكمها آثمة، عليها إثمه فقط، ويقول لها سبع سنين. العدة ما تم إلى سبع سنين، العدة تغلق قدام، والآن عليها نقول آثمة لأنها لم تعتد، وعليها أن تتوب تستغفر الله وتعترف بالذنب، ومن تاب تاب الله عليه، فنسأل الله يتوب عليها لأنها خالفت الشرع. من اللي أمرها بالعدة؟ القرآن. والمطلقات يتربصنا ترباصة ملازمة السكن ولا يخرجنا، ما يجوز خروجها. لو كان بيت صغير قالوا تقعد في بيت الزوج وهو يندر من الدار، لقيناه لأنه لها حق، كل معتدة لها سكن، وذات عدة تلازم السكن كما جاء في الزبد. فنقول هذا السؤال وقع، مفروض السؤال لما طلقها ولن صاعت تقعد البيت يسألته، لقل تعرف حكم الشرع، ويقول لك شي حكم الشرع عليك، يقول أما قد عبر سبع سنين ويسأل لا حكم هذا الحين، حكم تتوب إلى الله وتستغفره وتصدق أن الحسنات يذهبن السيئات والله أعلم.
2: جزاكم الله خير. أنا استقبل اتصال أخ أبو وليد، تفضل.
4: السلام عليكم.
2: وعليكم السلام
0: ورحمة الله.
4: معنا سؤال، في طريق عليها ازدحام مروري كثير
2: عيب.
4: وتحتاج إلى توسعة ضرورية، يعني كثرة الازدحام وخواطر، والتوسيع بيكون من مسجد كده.
2: أيه.
4: من مسجد يعني مصالح مسجد دكك وجوابك.
2: طيب.
4: هل يجوز توسيع الطريق من جزء من المسجد هذه المصالح والدكك؟
2: طيب. أي سؤال آخر؟
4: مشكورين، جزاكم الله خير.
2: أظن السؤال هذا قد طرح في حلقات سابقة، لكن إذا
0: على كل حال نجيب على سؤال الأخ، أن الشارع أو الضيق الذي تحصل فيه كوارث وحوادث الازدحام به، هل يجوز أخذ شيء من المسجد؟ من المسجد لا، وألف لا من المسجد. لكن الآن في السؤال يعرض يقول من دكة حق مسجد، لا بأس إذا كان دكة حق مسجد وبتحفظ الناس من الله، ما هو مسجد ودرء المفاسد أولى من جلب المصالح. أما المسجد لا يجوز بتاتا، لا وألف لا كما قلنا.
2: المصالح حق الجوابي ما جواب.
0: إذا كان ما هو مسجد إلا مصالح أو دكة، وبتجيب مصالح بتدفع عنا مفاسد، بقاها مصلح وبعدها مفاسد، بتمارس المفاسد، درء المفاسد أولى من جلب المصالح. هكذا قرر الفقهاء، أن درء المفاسد أولى من جلب المصالح. قال واحد طرح رفقة في الطريق، قال على حد يعلق ثوبه بها مصلح، جاء واحد ثاني نقفها وزقلبها، قال عدوك حد تعور وزقلبها رماه، ذاك وضعها بنية نبقى الناس يتفيدون يعلقون حاجاتهم بها، وهذا الثاني خاف أنها تعور حد بنية ثانية، ذا لهنية وذا لهنية، يا أيهما أفضل؟ يا تفضل اللي وضعها بنية حسنة واللي أبعدها بنية حسنة، أبغاها تعور حد، قالوا اللي أبعدها أفضل. القاعدة الفقهية، درء المفاسد أولى من جلب المصالح. أما إذا كان مسجد، موقوف مسجد للصلاة، هذا لا يجوز أخذ شيء منه بتاتا. هذه خطوات أقواها الشيوعية أيام العنف الثوري، كثير مساجد، ولعل التاريخ يعيد نفسه، إن أحد من الشيوعيين هم ذلك الأول اللي يصرفوا سابقا وشلوا محلات مساجد ردوها طرق، إن عادهم يجود وعادهم يعني ينفوذ تعود الكرة. وإن كان قلنا قضينا على الشيوعية والشيوعية انتهت، هذه اللي نذكرها الحركات، وآخر شيء من المساجد الحين ففرق في السؤال. اما اخذ شيء من المسجد لا يجوز، والف لا لا يجوز من المسجد، بيت الله هذا محترم ولا يجوز تغيره. لكن دكه حق مسجد، دكه حق مسجد اذا كان منها مصلحه للمسجد ومنها مضره على المارين، نرجع للقاعده الفقهيه، درء المفاسد اولى من جلب المصالح. هذا ما يتعلق بسؤال، والله اعلم.
2: جزاكم الله خير الاخ ابو محمد. تفضل ابو محمد، استقبل اتصال من الاخ ابو محمد. تفضل ابو محمد.
5: الو،
2: تفضل اخي.
5: السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمه الله.
5: اشتي رساله حبيب مشهور.
2: طيب تفضل.
5: طبعا الايام هذه اللي مضت معروف انه هذا المدرسين اضربوا عن العمل لحق من حقوقهم.
2: طيب
5: فهل هذا الاضراب مشروع؟
2: على كل سؤال قد تكرر، لكن ان
5: شاء الله تكرر السؤال.
2: يعني تفضل بنسمع التعليق من الحي مشهور. تفضل.
5: السؤال الثاني.
2: السؤال الثاني.
5: نعرف في واحد توفي وغسله وكفنوه.
2: أيوه.
5: بعدين يريدوا ان يصلوا عليه.
2: طيب.
5: فلما جاوبوا يصلوا عليه في البيت رفضهم صاحب البيت، قالوا انا ما اشتي احد يصلي عليه.
2: طيب.
5: هل هذا جائز؟
2: طيب. اي سؤال اخر؟
5: مرحبا.
2: اي سؤال اخر اقول؟
5: هذا شكرا، جزاكم الله خير.
2: ان شاء الله تسمع لي اجابه.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. تكرر السؤال حول موضوع الاضراب الذي حصل. وقد أجبنا سابقا بأنه لا يجوز الإضراب إذا كان غير مشروط في العقد، أما إذا شرط لأن الإضراب نتيجته وضحيته طلبة، وأما الدولة والمسؤولين في الدولة لا يضرهم شيء، إن عندهم شعور بالضحايا ذي الطلبة يمكن يتحركوا، ولمن لا ما عندهم شعور الضحايا طلبة. إنما إذا كان في القوانين حق الخدمة المدنية أو غيرها أنه يحق لا يموظف أن يضرب عن العمل إذا شيء من حقوقه، إذا في العقد هذا أو القوانين حق أو القوانين حق حق الخدمة المدنية حقهم دي يعطيهم صلاحية للإضراب، هذا كما مثلنا يبنى مثال على ذلك المقاولات يكون أقساط فيها، فإذا قصر من أقساط ما دفعه الطبيعي هذا ما يحق للمقاول يقف عن العمل. ليش؟ لأنه عليه مسؤول عليه يكمل العمل أو خسران في العمل يكمل يطالب. لكن إذا قعله في الاتفاقية العقد المبرم أنه إذا ما سلم القصر يحق له يتوقف عن العمل خلاص، يعني يقعد. فهذا الإضراب الذي حصل إذا يوجد فقانون الخدمة المدنية حقهم في العقد سابقا في الاستمارات على أن المرفقة هذا أو الدولة تسمح لهم بلا بالإضراب، هذه نقول الدولة وهم تأمروا على الطلب خيانة، الدولة خاينة وهم خاينة، ومن الضحية طلب كي الدولة المرتة منها وتعمل لهم فقرات انهم يحق لهم، اذا شيء فقره يحق لهم ما فيش الاضراب جايز لهم، لانها في العقد بينهم وبين المسؤولين في القسم هذا انهم يحق لهم الاضراب، هذا جايز. ولكن اذا جوزناه من الضحيه فيه الطلبه. فعلى كل حال اذا كان في العقد الذي تم وهو الاستمارات يقولها يعبونها ذي قبل اجراء العقد في أو قوانين حق الخدمة حق المدنية يخول لهم أنهم إذا شيء من حقوقهم لم يدفع لهم إنهم يضربون، هذا نقول شرط مسبق حقه قول نفذه جايز، ما هو واجب جايز. لو واحد يقول هذا يجوز لي نعم ماشي إثم علي، وأما إذا ماشي في العقد يصيروا آثمين، ما يجوز لك حق قدم فيه إذا ماشي في العقد المبرم بينهم سابقا على انك يحق لك الاضراب، من يجوز الاضراب لك حق هضموه لك هضموه عليه قدم حتى الى او رفض العمل، وانما هذا اذا ما في العقد. اما اذا شيء في العقد كما قلنا اذا شيء في العقد السابق انه يحق للموظف يضرب هذا يجوز، ما هو واجب يجوز، والله اعلم. سؤال ثاني حول
2: يسأل حول أنه واحد مات عنده ميت ولا أبغى الناس
0: مات ميت عندهم غسلوه بعد الغسل رفض صاحب قريب الميت او وليه او وصيه او اهله ما بوحى يصلي عليه في بيتهم اللي يتحكموا داخل البيت. لكن لو خرجوا المسجد حاب يصلي عليه ما له حق، حاب يصلي على ميت بيقول ممنوع، ما هذا ما يجوز، ما يجوز المنع. لكن في بيته يحرمون الميت الصلاة. هذيلا أولياء صاروا حرموه الخير. ينبغي لولي الميت أن يرغب المشيعين والناس بأي وسيلة، بالنبا وبالوصاة وبالتليفون، يرغبهم ويفرح إذا حل بيصلي على ميته، بيستغفر لميته. هذا إن كان عنده شعور نحو الميت، وإن كان لا نفسيات وأشياء شيطانية ولا مبالين بالميت. كل من معه ميت إذا كان يحب ميته ينبغي له يحرص كل الحرص على أن يصلي عليه أكبر عدد، والوقت اللي بيحصل فيه أكبر عدد يجعل الصلاة فيه، والمكان اللي بيكون فيه أكثر الناس جمعا يحضروا له. هذا إذا كان يحب ميته ويقدر ميته. حد بغى نبا ينبي عليه، حد بغى نبا عام ونبا خاص أو بتليفون، هذا إذا كان يحب ميته. وإن كان لا، أنا معي ميت اللي حب يصلي عليه صلي، ما صلي على أبو. أما يدري أن إذا كثر عدد المصلين على الميت يكون أقرب للإجابة، فمن صلوا عليه 40 وصلى عليه 20 40 أفضل، 100 و200 أفضل، 1500 ولا 900 الألف أفضل. وهذا الناس الآن ما عرفوا كيف واجبه نحو أمواته. فالواجب على من معه ميت، أبوه أخوه زوجاته ابنه بنته قريبه، أن يحبون ميتهم يحرصون كل الحرص على أن يحضروا الصلاة عليه أكبر عدد. وكل من بيصلي عليه في الدار برع الدار حتى في الطريق، فاللي بيصلي على ميتك بيدعي ميتك، يعني تحرم ميتك الخير. هذا لعله يكون من العقوق ومن سوء الأدب. شخص بيصلي على ميت يقول ممنوع صلي على ميتي، نعم في بيتك تتحكم، تطرده حتى من دارك، وحب يقول دار من داري لا. لكن لو اندروه من البيت حد بيصلي عليه في الطريق أو في مسجد أو في مكان، ما يحق الميت يمنع، يقول أنا ما ما صلي على ميت، هذا مالك حق. لأن الفرض فرض الكفاية على كل مسلم، على المسلمين أجمعين. من بيصلي عليه لازم نعم. نعم في بيتك أنت شخص سلطان في بيته حاكم، يبغى حد يقعد بيته يقعد، ما يندر يندر، بيصلي عليه. المانع هنا ليوم البيت بيته، وإن كان هذا اللي بيمنع البيت ما هو بيته غلطة، قدو هذا جينا بيمنع بيقول ممنوع، ما له بوشي في البيت، ما له حق. فالأمر صاحب البيت الذي يملكه البيت أو ورثته، إذا حق كذا كان الميت ما عاد حقه، انتقل لورثته. حتى الملاحظة على بعض الناس، فلان توفي وعزاه في بيته، ما عادوا بيته، بيته القبر، من حين تخرج الروح ما عاد يملك شيء، جميع ممتلكاته لمن ورثته. وكان سابق عندنا من مات أول الليل ونبون الصبح الفجر، ما عاد يقول عزاء في والعزاء في بيت أولاد فلان مو فلان، يكون أولاده وعادوا في الدار، عاد يثمانه في الدار ما ندر، ما عاد يسبون له. الحين قد ميت يقول الدار ما عاد داره، داره القبر. فعلى كل حال المنعنا لما أنه في بيته، فإن كان هذا اللي يمنع يملك البيت له حق. وإن كان فضولي خرات عطوا دوكم في لحيه، لأنه فضولي إيش بغيت، المنع صاحب البيت له حق. أما أنت فضولي متعرض يا مكسر المتعرضين، فهذا يعني ها. وأما خارج البيت ما له حق منه، والله أعلم.
2: جزاكم الله خير. نستقبل تقريبا آخر مكالمة واتصال من الأخ سعيد، تفضل أخ سعيد.
6: السلام عليكم.
2: عليكم السلام ورحمة الله.
6: كيف حبيبي؟
2: حياك الله.
6: عندنا سؤال.
2: تفضل.
6: بالنسبة في شخص أراد أن يتزوج على ابنة عمه.
2: أيه.
6: فعندما قرب الزواج توفي عمه. طيب. ولا يوجد ولي للبنت التي يريد أن طيب. يتزوج بها.
2: أيه.
6: فمن له حق الولاية؟ مع العلم أن الأب أب الزوج موجود. أيه. فمن له أن يعقد عليه؟ هل الأب يعقد على ابنه بحكم أنه عم البنت التي أراد أن يتزوج عليها؟ أم ماذا؟
2: طيب ان شاء الله.
6: السؤال الثاني
2: تفضل.
6: هو شخص معه فلوس كل اسبوع يضع من هذه الفلوس مبلغ يسير في صندوق. طيب. فاراد الشخص هذا ان يزكي من هذا المال ولا يعلم كم المبلغ الموجود داخل الصندوق. فهل عليه زكاة فيه؟ مع العلم ان الاسبوع في كل اسبوع يضع مثلا 500 ريال 200 ريال ما هي محدودة يعني. فمرت عليها سنة فاراد ان يزكي هذا المبلغ. هل عليه زكاة ام ماذا؟
2: طيب.
6: هذا جزاكم الله خير.
2: تقريبا السؤال الثاني شبيه باللي طرحناه اولا. هو يسأل في المرأة بيزوج او رجل بيزوج على بنت عمه.
0: بيزوج على امرأة وبنت عمه وعمه هذا توفي. هذه مسألة واضحة لأن النبي قال لا نكاح إلا بولي والولي الأب ثم الجد وأن على الجد أبو الأب وأن على ثم الأخ الشقيق ثم الأخ الأب ثم ابن الأخ الشقيق ثم ابن الأخ الأب. والآن في السؤال في معرفة من الأخ يقول أخوه الميت هذا أبو الزوج موجود؟ إذا كان أبو البنت هذا مات وأحد أبوه ولا جده لكن أخوه شقيق موجود والدخول هذا باء وما ياخذ بنته يصير وليها عمها اخو ابو هذا تاذن لكن ما يصح تاذن الا بعد البلوغ لان اصبحت الان يعني ما هي مجبره بل اذنها بعد البلوغ قد وجب اذا بلغت بالسن او بالحيض او بالاحتلام تاذن لعمها تقول اذنت لولي شرعا يزوجني على فلان وفلان
2: اللي هو ابو العريس
0: ابو الزوج ذا ونحد لكن عاد مقدم على ابو الزوج على عمها من ابو ابوها وابو ابوها وان علو ما حد اخوها حد معها اخ شقيق او اخ الاب او عيال اخوها اذا ما حد اخوها ابوها ابو ابوها ولا اباء ولا اخوانها من اب ولا من ابو الام شقيق ولا من الأب.
2: لو كان في وجود أخ مثلاً والأخ.
0: لا أخ يزوجك أخوه.
2: بغى عمه يزوجها قال أنا.
0: طيب وكل لا وليها إلا أخوها إذا هو بالغ إذا كان أخوها بالغ وليها وكان أخوها عسل صبي ما سلب الولاي تنتقل إلى ما أحد الأخوة تنتقل لولا إلى عيالهم تنتقل للعم الحين عم ماذا أبو الزوج تأذن تقول أذنت لولي شرعا يزوجني على فلان على خطيب فلان وفلان. هو دعم هذا او تقول لاذنت العمي ان قلت له شرعي هو لي شرعي او العمي فلان يزوجني على فلان وفلان على ابن فلان يصير ابو الزوج ذا وليها بدل ابوه ويعقد لابنه يا ابني فلان زوجتك بنت موليتي فلانه بمعركة كذا كذا يقول لك متى زوجك يصير وليها عمه هذا عمها بيصير ولي اذا ما حد ابوه ابوها ولا اباء ونعلو ولا أحد أخوان معها ولا عيال أخوانها إذا ما أحد ذيله كلهم وليها عمها هذا في أحد السؤال الثاني.
2: السؤال الثاني أنه عند شخص تقريبا مثل السؤال الأول يضع في
0: الذي يضع في هذا الأول يجب عليه أن يعرف كم المبلغ الموفر في صندوق التوفير أو في المسقط حقه أما ما هو داري كم فيها ما يجب يفكها ويعده إذا بلغت نصاب كما ذكرنا في الإجابة لعله يسمعه ولا بيعادله إن بلغت نصاب المبلغ اللي في صندوق التوفير عقو المسقطة هذه بلغ 28 وقيه فضة يزكي وإن هلا قال عاد ما عليه زكاة إذا بلغ 21 وقيه فضة كما ثم قبل في السؤال السابق ونحو الموضوع ذا حوالي إذا قلنا اللوقي 700 بطيه حوالي 15 25 ألف لا
2: 15 ألف
0: حسبناها قبل 15 ألف فما فوق هذا فيه زكاة وإن كان أقل من هذا فيه زكاة وقلنا أجابنا في السؤال اللي قبله على أنه إذا بلغ نصاب يخين الزكاة حقه كله وبعد كل شهر يخلي حق اللي يطرحه أسبوع ولا قال السؤال اللي في الشهر وحين لنا في أسبوع يصرح كل أسبوع وإن بيخرجه مرة كله على المبلغ كله يصير زكاة معجلة والله أعلم.
2: جزاكم الله خير وبارك الله فيكم ونفع الله تعالى بعلمكم مستمعين الأفاضل. إلى هنا نصل وإياكم إلى ختام هذه الحلقة من برنامج فاسألوا أهل الذكر سائلين المولى تبارك وتعالى أن يثيب كل من طرح علينا أسئلة ويثيب الحبيب علي المشهور على ما قدم وأفاد وأجاد. لقاؤنا يتجدد بكم بمشيئة الله تعالى ظهر يوم الأحد من الأسبوع القادم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبقينا إلى ذلك الحين. ونذكر مستمعينا بأننا في هذه الليلة بعد صلاة العشاء مباشرة في دار المصطفى أي حوالي الساعة 8:30 سيكون لدينا لقاء مباشر على الهواء مع السيد عبد الله بن عبد القادر العيدروس، حيث نطرح عليه أسئلة حول مدرسة العيدروس. وكما نذكركم مستمعينا بأننا سنعيد بث هذه الحلقة من هذا الأسبوع في مساء يوم السبت القادم، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن تكونوا تتابعوننا في ذلك الموعد، ونختم هذه الحلقة بالدعاء والفاتحة.
0: نسأل الله جل شأنه أن يوفقنا ما فيه الخير، يوفقنا للخير وجعلنا من الخير، يعلمنا ما جهلنا ويرزقنا العمل بما علمنا ويبارك في أوقاتنا وفي أعمارنا، جعلنا مثمرة بالخير وخير عينا المسلمين أجمعين، إلى حضرة النبي.
2: اللهم صل وسلم.

0: بث نور الإيمان مع تقويم سليم للنظرة وتحسين للأسرة وتنمية للفكرة.
1: فقرة الإعلانات.
2: تتشرف الإدارة التنفيذية لشركة بهاء حضرموت للبلاستيك السفري والمنظفات بالإعلان عن فتح باب المساهمة في مشروع مصنع بهاء حضرموت للمنظفات والمطهرات لعام 2027 للميلاد، والذي يشمل المصنع والأرض المقام عليها ليكون كل مساهم شريكا في المشروع وأصوله. لماذا تساهم معنا؟ تشغيل مصنع حديث للمنظفات والمطهرات خلال عام 2027 ميلاديا، إنتاج علامتين تجاريتين، مجموعة قوة القوة للمنتجات الاحترافية ومجموعة بي للمنتجات الاقتصادية، نشاط متكامل يشمل الإنتاج والتصنيع والاستيراد والتوزيع والوكالات التجارية، المساهمة متاحة للرجال والنساء والشباب، شراكة شرعية في الربح والخسارة مع توزيع الأرباح سنويا بالريال السعودي. تفاصيل المساهمة: قيمة السهم 500 ريال سعودي، الحد الأدنى للمساهمة 4 أسهم، ثلث الأرباح للمساهمين وثلث للإدارة التنفيذية. مكان التسجيل: وكالة بهاء الإيمان للسفريات والسياحة، تريم عيديد شارع 60 مقابل سوبر ماركت مكة. للاستفسار والتسجيل عبر واتساب 770-101-881. عدد الأسهم محدود والأولوية للمبادرين بالتسجيل.

برنامج إيماني يأخذكم في رحلة مع نجوم الصحابة الكرام الذين حملوا مشعل هذا الدين وأوصلوه إلينا، ويستخرج من حكاياتهم المضيئة مواقف تملأ القلب إيمانا. إعداد وتقديم الدكتور عبد الله.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا للإسلام والإيمان ومن علينا بالاتباع لنبيه الهادي للحق والبيان وأرشدنا لشرائعه واتباع حكمه وتلاوة القرآن، والصلاة والسلام على سيدي ولد عدنان الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين وما مضى إلا وأكمل الدين، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها الإخوة الفضلاء، سلام من الله عليكم ورحمة منه وبركات، وأسعد الله أوقاتكم بالخيرات والبركات والمسرات. وها نحن نلتقي وإياكم مجددين بكم اللقاء في حلقة جديدة من حلقات هذا البرنامج حكاية صحابي. حكايتنا في هذه الحلقة مع مواقف عظيمة من مواقف الإسلام الكبرى، مع رجل امتلك شجاعة إيمانية لا حد لها ولا نستطيع أن نصفها إلا بأنها معونة من الله سبحانه وتعالى. حلقتنا مع عبد الله بن حذافة السهمي رضي الله عنه وأرضاه. عبد الله بن حذافة السهمي رجل اتصف بقوة الإرادة وبقوة العزيمة. عبد الله بن حذافة السهمي رضي الله عنه وأرضاه له قصة مع ملك فارس كسرى، وله قصة مع قيصر الروم، أو كما يسمونه بعضهم كسرى أو قيصر عظيم الروم. في السنة السادسة من الهجرة جمع النبي عليه الصلاة والسلام 6 من الصحابة الأكرمين للذهاب إلى ملوك الأعاجم، وهي مهمة في حقيقتها، مهمة ليست بالهينة، فهم سيذهبون إلى أقوام لا يعرفونهم، سيلتقون بأقوام لا يعرفون لغتهم، سيأتون إلى بلدان لم يعرفوها من قبل، فالمهمة ليست بالهينة، مهمة صعبة ومعقدة. عبد الله بن حذافة السهمي رضي الله عنه وأرضاه كانت المهمة التي كل بها الذهاب إلى بلاد فارس للالتقاء بملكها كسرى. فقام عبد الله بن حذافة السهمي بتجهيز نفسه وبتجهيز راحلته وبتجهيز كل ما يلتزم لهذه الرحلة الطويلة الشاقة والمتعبة، لأن بلاد فارس بعيدة من بلاد الحجاز. فوصل بخيله بعد مدة من الزمن إلى بلاد فارس، واستأذن من الحاشية، من حاشية كسرى، فأصدر كسرى أمرا بأن يزين المجلس وبأن يجهز في غاية التجهيز، لأن رجلا من بلاد العرب يريد

قال عليه الصلاة والسلام: إن أقواما يثبت أثر النية لأقوام لم يخرجوا إلى الغزو، ومنهم سيدنا علي ابن أبي طالب. سيدنا علي ابن أبي طالب خلفه النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون في المدينة، لأن المنافقين الذين بقوا في المدينة ربما لو كان غير سيدنا علي ربما خططوا لأجل أن يكسروا المدينة أو لأجل أن يسقطوها ويحاصروها، أن عددهم ليس بالقليل، أكثر الصحابة خرجوا مع النبي. فلهذا أخر سيد قال: يا رسول الله، أتخلفني مع النساء والصبيان؟ أنا أريد أن أكون معك. قال: يا علي، ألا ترضى بأن تكون مني بمنزلتي هارون من موسى؟ إلا أنه لنبي بعدي. قال له هذا الحديث: أنت مني بمنزلة هارون من موسى، واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي، اشدد به أزري واشركه في أمري وأرسل إلى هارون. فأعظم هدية أعطاها أخ لأخيه موسى لهارون. أعطى ماذا؟ أعطى الرسالة، طلبها من الله فصار رسول. من يعطيك هدية مثل هذه تصير رسول؟ وهذه هدية رسول الله، هدية رسول الله لسيدنا علي: أنت مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعدي. راوي هذا الحديث سيدنا سهل بن حنيف، جاء في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم آخى بينه وبين سيدنا علي، ولهذا كان على جيشي على رأس جيوش سيدنا علي عند مقاتلة الخوارج وغيرها. راوي هذا الحديث وهو أوسي أنصاري، حضر بدرا وبايع النبي صلى الله عليه وسلم في يوم أحد على الموت. هذه بيعة وسط بيعة، البيعة على القتال والنصرة لرسول الله، هذه بيعة لكل الأنصار، جاءت من كل الأنصار، لكن في يوم أحد عدد من الأنصار بايعوه على الموت، ما يرجعون إلى المدينة إلا بالنصر أو الموت. قال عن هؤلاء الأقوام: إن أقواما بالمدينة، إن أقواما خلفنا بالمدينة ما سلكنا شعبا ولا واديا إلا وهم معنا. حبسهم العذر، أين هم معنا؟ أين حسهم؟ حسهم في المدينة لكن معناهم مع رسول الله. نستفيد من هذا أنه يمكن أن تكون لنا معية مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يحول بيننا وبين هذه المعية لا زمان ولا مكان، لا ظرف زمان ولا ظرف مكان. هؤلاء لم يمنعهم ظرف المكان عن أن يكونوا في معية رسول الله. أيمنعك ظرف الزمان أن تكون ظرف الزمان أن تكون مع رسول الله؟ ما يمنعك ذلك. فالله يطوي مسافة الأمكنة ومسافة الأزمنة بالنية الصادقة، بالنية الصادقة تنطوي هذه المسافات. لهذا قال الإمام الحداد: شهود المسافة آفة. ماشي مسافة، ماشي مسافة، المسافات تنطوي لصحة هذه النية. كذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في أمر من الأمور، قال: من نوى أن يقوم من الليل ولم يقم، أي نام على فراشه، كتب قائما لله وكان نومه له صدقة. عندما تأتي إلى فراشك تنوي القيام، تقرأ هاتين الآيتين، لأنه ورد في الحديث: من قرأ الآيتين من آخر سورة البقرة كفتاه. قال أهل التفسير: أي كفتاه عن قيام الليل، آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، إلى آخر هذه الآيتين في آخر سورة البقرة. إذا قرأتها ولم تقم من الليل تكفيك عن قيام الليل، لكن قيام الليل له شأن آخر، له حنين وله أنين مع رب العالمين، لأنه ينادي: هل من تائب؟ هل من مستغفر؟ هل من طالب حاجة؟ فتقول أنا، وتطلب من الله تعالى ذلك. لكن قال: من نام، من أتى إلى فراشي ونوى أن يقوم من الليل، وضع رأسه على المخدة ونوى، نية صادقة ليست مجرد خاطر،
أن يقوم من الليل فنام ولم يقم حتى طلع الفجر، يكتب قائم طول الليل، مصلي طول الليل، قارئ طول الليل، أعمال القائمين من الليل يحصلها، ونومه صدقة. لكن قال العلماء بشرط أن لا يكون هذا عادة. ما تكون عادة كل ليلة تنوي قيام الليل ما تقوم؟ ليش؟ قال تخذت السبب؟ قال لا، بس أنا قد نويت. تخذ سبب؟ يقيمك أحد من أصحابك أو منبه عندك يقيمك. هذا نموذج. كذلك نموذج ثالث، ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح أن رجلا غنيا خرج لأجل أن يتصدق ويحب أن تكون صدقته سرا ما يعطيها أحد بيده، فأخذ الصرة من المال ووضعها في وسط الطريق وذهب وينظر، فجاء رجل معروف أنه لص سارق في البلد وأخذ الصرة. لا حول ولا قوة إلا بالله، تصدقنا على سارق. كرر الأمر مرة ثانية، ليلة ثانية جاب صرة مثلها ووضعها في الطريق وبقي ينظر، فرأى الذي أخذ الصرة امرأة معروفة بين أهل البلد بأنها بغية زانية. لا حول ولا قوة إلا بالله، وقعت في يد زانية. الليلة الثالثة عمل نفس العمل ووضع صرة، فنظر فإذا هي في يد غني، رجل غني مليء ما يحتاج إلى المال، وقعت الصرة في يده، فحوقل هذا الرجل. لا حول ولا قوة إلا بالله، سارق وزانية وغني. فأتي هذا الرجل إما في المنام وإما أخباره نبي ذلك الزمان، فقال إن الله قد قبل صدقتك، فوقعت في يد السارق لعله يتوب، ووقعت في يد هذه المرأة لعلها تتوب، ووقعت في يد هذا الغني لعله يعتبر فينفق. هذا غني بخيل، والمؤمن لا يكون بخيل. درجات البخل ثلاثة مذمومة، قال أقباح من كل قبيح صوفي شحيح. صوفي شحيح، التصوف يعلمك الإنفاق، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. المرتبة الأولى أو الدركة الأولى، ما هي مرتبة، هذه دركة من الدركات، البخيل هو الذي يمنع خيره عن غيره. الثاني الشحيح، هو الذي يمنع خيره عن غيره وعن نفسه. الثالث اللئيم، هو الذي يمنع خيره وخير غيره عن غيره. لا يرحم الخالق ولا يحب أن تنزل رحمة الله على الخالق. والكرم ثلاث درجات، الكريم والسخي والجواد. الكريم الذي يعطي على قدر الطلب، والسخي الذي يعطي زيادة على الطلب، والجواد الذي يعطي قبل الطلب. فانظر في أي درجة أنت. شوف هذا الرجل كريم كان ينفق، حتى لو وقعت هذه الصدقة والعطية في غير محلها الله يجازيك عليها، ما يضيعها. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث فضل الشهادة والشهداء، شيء من فضلهم ولو نام على فراشه. ذكر الله تعالى من ثمرات هذه الشهادة آيات كثيرة في الكتاب العزيز، ومن ذلك قال ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ذلك الفضل من الله، من إن تحصل على هذا؟ لا النبي وقع نبي بنفسه، ولا الشهيد وقع شهيد بنفسه، ولا غير ذلك. ذلك الفضل من الله، وكفى بالله عليما. عليك أن تطلب والله يعطيك. من ثمرات الشهادة المغفرة من الله، ولئن قتلتم في سبيل الله أو متم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون. فليقاتل في سبيل الله، فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة، أي يشترون الآخرة ويبذلون الدنيا. ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما. هذه من ثمرات الشهادة.
والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا ليرزقنهم الله رزقا حسنا وإن الله لهو خير الرازقين. الرزق الحسن هذا في الآخرة، أن يعطى في القيامة الشفاعة، وأن يخير في الجنة في أي منازلها شاء، هذا رزق من عند الله سبحانه وتعالى. لماذا سمي الشهيد شهيدا؟ قيل لأن الله يشهد له والملائكة بذلك أنه مات في سبيل الله، كما ذكرنا الحديث المتقدم في درس ماضي أن الذي خرج يقول أنا قتلت في سبيلك، فيقول الله كذبت، تقول ملائكة كذبت، هذا لم يكن في سبيل الله. بالمقابل الصادق في الشهادة يقول الله صدقت، تقول الملائكة صدقت، أنت شهيد في سبيل الله. فسمى شهيد لأن الله وملائكته يشهدون له بالشهادة، هذا واحد. ثانيا قيل سمي الشهيد بالشهيد لأنه تحضره الملائكة عند الموت، شهيد يعني تحضر الملائكة له عند الموت، تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة.

0: يشاهدون.
1: فاتحة.
2: منبه الطاعات، قيام الليل. وعن جابر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن في الليل لساعة لا يوافقها رجل مسلم يسأل الله تعالى خيرا من أمر الدنيا والآخرة إلا أعطاه إياه، وذلك كل ليلة. رواه مسلم.

0: سبحان الله في المؤمنين تتنزل كأنها رأي عين. تجد المؤمن الصادق في صلته بالله ووجهته إلى الله تعالى عندما تنزل به حادثة تتعجب مما ينازل قلبه من الهدوء. ترى مرأة متعلقة بولدها جدا ثم يتوفاه الله، فإذا ينزل الله عليها سكينة والحمد لله الحمد لله، يجد لي حولها ما يصدقون، إحنا هذه هكذا فعلا ولا يمكن الدكاترة النفسيين لا يقولوا هذه شدة الصدمة صارت لها سكتة، حتى لأن الكافر والفاجر والفاسق والغافل والمقطوع لا يفهم ما معنى هذا، لأنه لا يذوق السكينة أصلا ولا يعرف معنى نزول هذه السكينة. فالله من رحمته بعباده المؤمنين إذا كانوا متوجهين إليه، إذا أنزل عليهم ابتلاء أنزل معه ما يقابله من السكينة. هكذا فضل الله سبحانه. ففي هذا الموقف الله اختبر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن أنزل عليهم السكينة فنجحوا في الاختبار.
1: مقتطفات من كلام الحبيب محمد بن عبد الرحمن السقاف.
2: وصية الله لعباده: قرن حقهما بحقه وشكرهما بشكره، أمر ببرهما ونهى عن عقوقهما، إنهما الوالدان. قالت

0: والبر بالوالدين يعود نفعه على الولد البار بثمرات وفوائد، منها تحصيل مرضاة الله تعالى، إطالة العمر وزيادة الرزق، اكتساب بر الأبناء في المستقبل، فالجزاء من جنس العمل، تكفير الذنوب والخطايا. فعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني أصبت ذنبا عظيما، فهل لي توبة؟ قال: هل لك من أم؟ قال: لا. قال: هل لك من خالة؟ قال: نعم. قال: فبرها. وللبر بالوالدين صور وأشكال، منه ما يكون في حياتهما كإحسان القول إليهما وخفض الصوت عندهما وطاعتهما فيما يأمران به وتعليمهما ما يحتاجان إليه واستئذانهما عند السفر وإظهار التقدير والاحترام لهما وتقبيل أيديهما ورأسيهما والسعي في إرضائهما وتحمل المشاق في سبيل ذلك. ومنه ما يكون بعد وفاتهما كالدعاء لهما والاستغفار لهما وقضاء دينهما وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما وإكرام أصدقائهما. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أبر البر صلة الرجل أهل ود أبيه بعد أن يولي.
1: المتابعون الأعزاء، هذه إذاعة نور الإيمان بتريم. بعد لحظات نرفع لحضراتكم أذان الظهر على الهواء مباشرة.

الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي

0: رب اغفر لي والوالدي، رب اغفر لي والوالدي، رب اغفر لي والوالدي، رب اغفر لي والوالدي، رب اغفر لي والوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. باب ما جاء في نعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. عن قتادة قال: قلت لأنس بن مالك: كيف كان نعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ قال: لهما قبالان. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: كان لنعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قبالان مثنى شراكهما. وعن عيسى بن طهمان قال: أخرج إلينا أنس بن مالك نعلين جرداوين لهما قبالان. قال: فحدثني ثابت بعد عن أنس أنهما كانتا نعلي النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وعن عبيد بن جريج أنه قال لابن عمر: رأيتك تلبس النعال السبتية. قال: إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يلبس النعال التي ليس فيها شعر ويتوضأ فيها، فأنا أحب أن ألبسها. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: كان لنعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قبالان. وعن السدي قال: حدثني من سمع عمرو بن حريث يقول: رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصلي في نعلين مخصوفتين. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا يمشين أحدكم في نعل واحده،

0: أجده. قال: قلت: كيف كان ضحكه؟ قال: كان رجل معه ترس، وكان سعد راميا، وكان الرجل يقول كذا وكذا بالترس، يغطي جبهته، فنزع له سعد بسهم، فلما رفع رأسه رماه فلم يخطئ هذه منه، يعني جبهته، وانقلب الرجل وشال برجله، فضحك النبي صلى الله عليه وآله وسلم حتى بدت نواجذه. قال: قلت: من أي شيء ضحك؟ قال: من فعله بالرجل.
1: والله أعلم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا عظيم السلطان، يا قديم الإحسان، يا دائم النعم، يا كثير الجود، يا واسع العطاء، يا خفي اللطف، يا جميل الصنع، يا حليما لا يعجل، صل يا ربي على سيدنا محمد وآله وسلم وارضوا عن الصحابة أجمعين. اللهم لك الحمد شكرا، ولك المن فضلا، وأنت ربنا حقا، ونحن عبيدك رقا، وأنت لم تزل ذلك أهلا. يا ميسر كل عسير، ويا جابر كل كسير، ويا صاحب كل فريد، ويا مغني كل فقير، ويا مقوي كل ضعيف، ويا مامن كل مخيف. يسر علينا كل عسير، فتيسير العسير عليك يسير. اللهم يا من لا يحتاج إلى البيان والتفسير، حاجاتنا كثير، وأنت عالم بها وخبير. اللهم إني أخاف منك، وأخاف ممن يخاف منك، وأخاف ممن لا يخاف منك. اللهم بحق من يخاف منك نجنا ممن لا يخاف منك. اللهم بحق سيدنا محمد احرسنا بعينك التي لا تنام، وكنفنا بكنفك الذي لا يرام، وارحمنا بقدرتك علينا فلا نهلك، وأنت ثقتنا ورجاؤنا. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين، عدد خلقه ورضا نفسه، وزنة عرشه، ومداد كلماته. اللهم إنا نسألك زيادة في الدين، وبركة في العمر، وصحة في الجسد، وسعة في الرزق، وتوبة قبل الموت، وشهادة عند الموت، ومغفرة بعد الموت، وعفوا عند الحساب، وأمانا من العذاب، ونصيبا من الجنة. وارزقنا النظر إلى وجهك الكريم. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. في كل لحظة أبدا، عدد خلقه ورضا نفسه، وزينة عرشه، ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة.

سبحان الله سبحان الله سبحان الله.

إلا الله. الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله

الله أكبر، أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولجميع المسلمين إلى يوم الدين في كل لحظة أبدا، عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. سبحان الله.

0: الله لا إله.
1: الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله.
2: الله صلى الله عليه وسلم مقامها الله وأدامها مدامة السماوات والأرض، جعلنا من صانعينها سوى للصلاة لا رب تراصوا واعتدلوا، يرحمني ويرحمكم الله ساوي الأقدام حاذب بين المناكب وسدوا الفرج، صلوا صلاة المودع صفة الصلاة كبيرة الأولى مع الإمام سوى للصلاة لا رب تراصوا واعتدلوا، يرحمني ويرحمكم الله. الله أكبر.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

الله أكبر.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

الله أكبر.

0: السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله استغفر الله استغفر الله. نعم نعم السلام.
1: الحمد لله رب العالمين، حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. اما بعد، ونحن واياكم في ايام هذه الدوره المباركه، ونسال الله سبحانه وتعالى ان يبارك في كل من حضر وكل من شارك وكل من استفاد من هذه الدوره. نسال الله ان يبارك له في هذه الفائده، وأن يبارك له فيما يسمعه وما ينتفع به، حتى تستمر الفائدة له في طيلة حياته، وكذلك بعد وفاته إن شاء الله عند الحق سبحانه وتعالى. فهذه الدورات لها فوائد عظيمة، من الفوائد التي علينا أن نتنبه إليها وأن نهتم بها في أمثال أو عندما ندخل في هذه الدورات، هو تعظيم شعائر الله سبحانه وتعالى. فإن تعظيم الدين، قال عندما سئل ما هو الدين، قال تعظيم الدين. ما هو الدين؟ تعظيم الدين. فلذلك الحق سبحانه وتعالى أكد على ذلك: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. فإنها من تقوى القلوب، وتقوى القلوب هو الأساس. فإن التقوى حقيقتها إنما تستقر في قلب المسلم، فينتج منها بعد ذلك ما ينتج من الخير، من الصلاح، من العبادة، من الطاعة، وأعظم من ذلك القبول عند الله سبحانه وتعالى: إنما يتقبل الله من المتقين. فأنت بتعظيمك لشعائر الله، بتعظيمك لحرمات الله، بتعظيمك لكتاب الله، بتعظيمك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، بتعظيمك لكل ما اتصل بهذا الدين العظيم الذي جاء من عند الله العظيم ونزل به الروح الأمين على نبيه العظيم صلى الله عليه وسلم، جاءتك رسالة معظمة مكرمة، من أجلها قامت السماوات والأرض، من أجلها خلق الله سبحانه وتعالى الخلق، من أجل هذه الرسالة أو هذا الدين العظيم. فأنت عندما تعظم دين الله وما وشعائر الله وحرمات الله، فإنك بذلك تظهر عبوديتك لله سبحانه وتعالى، تظهر العبودية لله سبحانه وتعالى. وهذا التعظيم الذي فرضه جعل الله له مظاهر كثيرة، من ذلك الأعظم الشعائر التي يذكرها أهل العلم، أعظم الشعائر محمد عليه الصلاة والسلام، والصلاة، والكعبة المشرفة، ورمضان، فهذه والقرآن، هذه هي أعظم الشعائر التي جعلها الحق سبحانه وتعالى. ومظاهر كثيرة في تعظيمك لأبويك، في تعظيمك لمن هو أكبر سنا، من قال إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم، أنت تكرم صاحب شيبة مسلم، فتكون ذلك من إجلال الله، من تعظيمك لله عندما توقر كبير سن من أجله سبحانه وتعالى، من أجله سبحانه وتعالى توقره، فيكون لك هذا الخير. ونسمع في سلف الأمة كيف كان تعظيمهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، كانوا لا يحدون النظر إليه تعظيما له وإجلالا له، ما يقدرون ينظرون إليه. وكثير ممن أسلم فيما بعد، عندما يعني من حيائهم وتعظيمهم وهيبتهم للنبي صلى الله عليه وسلم، ما يرفعون طرفهم إليه، كما رووا ذلك عن سيدنا أبي سفيان بن الحارث ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، عندما أسلم في عام الفتح أو قبل في نفس العام، عندما النبي صلى الله عليه وسلم متوجه إلى الفتح، قال: فما استطعت أن أرفع بصري إلى وجه رسول الله بعد إسلام، ما قدرت، ما استطعت أن أرفع بصري، حياء من النبي صلى الله عليه وسلم وتعظيما له وهيبة له عليه الصلاة والسلام، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قد عفى عنه. ونجد فيما بعد الصحابة الإمام مالك بن أنس، كان إذا جاء في مجلس الحديث يغتسل ويلبس أحسن ثيابه، كل ذلك تعظيم لشعائر الله سبحانه وتعالى، ثم يحدث، وقال تعالى: خذوا زينتكم عند كل مسجد، كل ذلك تعظيم للصلاة وتعظيم لمكان الصلاة، نعظم الصلاة ونعظم مكان الصلاة عند كل مسجد، كل مكان أردت أن تصلي فيه أو نفس الصلاة فإنك تتزين. لذلك العلماء رضي الله عنهم عندما ذكروا في الفقه قالوا: حتى أنك في الصلاة إذا إذا صليت في عمامة يزيد لك الأجر والثواب لأنك عظمت الصلاة، إذا لبست الرداء زيد لك الأجر والثواب لأنك عظمت الصلاة. فكل ما اتصل به أهل العلم كما روى سيدنا علي زين العابدين ورويت عن غيره أيضا عندما يتوضأ قال يمتلئ خشية وخوف، قال تدرون بين يدي من أقوم. فإذا كان الإنسان في تعظيمه للصلاة بهذه المثابة، كيف بيكون مقابلته للحق سبحانه وتعالى؟ كيف بيكون خشوعه؟ كيف بيكون حضوره؟ بتكون صلاته صلاة الخاشعين، صلاته هذه الصلاة المقبولة عند الله سبحانه وتعالى. بل ورد أيضا في علماء الأمة قال من لا يحمل صحيح البخاري إلا على طهارة، مع أنه هذا ما هو واجب، الواجب إلا القرآن، القرآن نعم لا يحمل إلا على طهارة، وهذا من تعظيم كتاب الله سبحانه وتعالى. فكان في سلف الأمة من لا يحمل صحيح البخاري إلا على طهارة تعظيما لكلام المصطفى عليه الصلاة والسلام.